0: personne. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: فيمساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة

فثبطهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين

وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ وَمِنْهُمُ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ النَّب۪يَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُنٌ قُلْ

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

منهم استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين.

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته.

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1
3: 71 177 1،
2: وخلي مساجك وسمع الصوت
3: وسمع الصوت.
0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ

النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد

0: طوائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 675-5747، فاكس رقم 634-3424. كما يسرنا استقبال اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني والمدون على المنتج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صدق الله العظيم.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله

مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

فثبطهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

عليهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.

وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس

اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 ارم اف ام تونسنا تونسنا.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 أنوار الصباح

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في

وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعة كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، رواه البخاري. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر 4 بعدها حرمه الله على النار، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، رواه أبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام 10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام 100 آية كتب من القانتين، ومن قام 1000 آية كتب من المقنطرين، رواه أبو داود. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. متفق عليه. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. رواه البخاري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعربي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رواه الترمذي. وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. وصدق رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد الأولين وسيد الآخرين. أوصاني حبيبي، أوصاني خليلي، هكذا كان يقول الصحابة الكرام عن حبيبنا وشفيعنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إحسان الظن بالله، قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. إذن لابد أن نظن بالله خيرا، كل ما يعطينا ربي وإن بدا لنا هكذا يعني فيه ألم أو فيه تعب فهو خير، ولكن لا نعرف. الحب، الحب هو الزبير يسمع بإشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج يجر سيفه في طرق مكة رضي الله عنه وهو ابن 15 سنة، ليكون سيفه أول سيف استل في الإسلام. الحب هو امرأة بني دينار حين يخرج زوجها وأبوها وأخوها إلى أحد فيستشهدون جميعا في سبيل الله وينعون لها، فترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. الحب حرفيا وفعليا يتجسد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوني في عائشة. الحب عندما يقول الصديق رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم عند دخول الغار: والله لا تدخله حتى أدخله قبلك يا رسول الله، فإذا كان فيه شيء أصابني دونك. الحب هو بلال، نعم هو بلال، حين اعتزل الآذان بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أذن بطلب من عمر رضي الله عنهم لم يرى يوما كان أكثر بكاء منه عندما قال: أشهد أن محمد رسول الله، كل المدينة بكت حبا. الحب يقول أبا بكر: كنا في الهجرة فجئت بمذقة لبن فناولتها لرسول الله وقلت له: اشرب اشرب يا رسول الله. يقول أبا بكر: فشرب النبي حتى ارتويت. الحب هو ثوبان، حين يسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: ما غير لونك يا ثوبان؟ فيقول: يا رسول الله، ما بي مرض ولا وجع إلا أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك. الحب هو ربيعة بن كعب، حين يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حاجتك؟ فيقول: مرافقتك في الجنة. من هذا الحب نستمد الثقة، من هذا الحب نستمد الاتكال وحسن الظن بالله عز وجل، أجمل عبادة قلبية قد يغفل عنها كثير منا هي عبادة حسن الظن بالله. اللهم يا ربي اجعلنا ممن يحسنون الظن بك وممن يحبونك ويحبون رسولك حقا. والسلام عليكم.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
4: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
5: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
4: مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1.
5: 71 177 1.
4: وخلي مساجك وسمع الصوت.
5: وسمع الصوت.
4: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك، ديما معاك.
3: تسمعونا
4: على www.rmfm.net.
3: rmfm.net.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك. ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الشهر على ميرم افام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازل جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
3: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
3: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قد لك شي وين حالل؟
3: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحثك وشت العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
3: قد لك يا حاج، ستخيكتور مداحو مالي منيو والبولونة ينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
3: هيا حاج 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
3: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك. كبريسيتي
1: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركت في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53-30-666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. خمسة حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
3: أنا اخترت كونكورد.
1: وانتي وقتش؟
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت تقيد في شهار على الرما فام جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدة بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لإسعاد كل بيت.
2: تبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: شهر على ميرم اف ام.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
4: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
3: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
4: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
3: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
4: وانا مازلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
3: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: صبحية الويكاند على رمفا في البرمجة الصيفية بنا أخرى، من 8:30 النهار أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد، وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8:30 النهار على رمفا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين. اللهم في هذا الصباح اجعل نورك يسبق خطانا، ورحمتك تملأ قلوبنا، وبركتك تحيط بنا من كل جانب. اللهم ارزقنا طمأنينة لا يعكرها خوف، ويقينا لا تزلزله شدائد، وقلبا راضيا بقضائك شاكرا لنعمك. يا رب افتح لنا أبواب الخير، ويسر لنا ما تعسر، واصرف عنا كل هم وضيق، واجعل لنا في كل خطوة توفيقا، وفي كل رزق بركة، وفي كل دعاء إجابة. يا رب اجعل هذا الصباح بداية لكل خير ونهاية لكل حزن، اشفي مرضانا وارحم موتانا، واحفظ أهلنا ومن نحب. اجعل قلوبنا معلقة بك وحدك، وألسنتنا عامرة بذكرك، وأعمالنا خالصة لوجهك، واختم يومنا برضاك. اللهم أمين أمين أمين. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار، مرحبا بكم في عدد جديد، وإن شاء الله دائما متجدد برنامجكم يجيكم نهاية كل أسبوع، كل سبت وحد من 8 حتى النصف النهار، صبحية الويكاند من توا حتى النصف النهار كما قلنا لكم 4 سوايع إن شاء الله، مع مختلف الفقرات اللي اتعودتوا بها. بعد شوية نعطيكم الأفونغو على مختلف مواضيعنا لليوم، ضيوفنا اللي بش يكونوا سواء حاضرين معنا أو بش يكونوا في مداخلات عبر الهاتف. بعد شوية كذلك نعرفوا أحوال طقسنا لليوم، معادلات قياسية، معادلات تفوق المعادلات الطبيعية العادية بالنسبة لليوم، ردوا بينا. قدر الإمكان على رواحنا نحاولوا ناخذوا الحيطة، نحاولوا نقضي مشوارنا على بكري، ونحاولوا إن ما نفوتوش لحداش الأربع، نحاولوا نقعدوا في ديارنا، ونحاولوا أكيد نبقاو في أماكن مضللة، وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع. صباح النور نقول الحافظ بن صارح معنا في الإخراج، معكم هلا بن جيمة كوتي ميكرو. نستنيو الاتصالات، تفاعلات، الآراء والاقتراحات كالعادة على 71-134-396، 71-134-396 رقم الموضوع على ذمتكم للتواصل والتفاعل معنا. مرحبا بكل تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج، تلقاوها دائما على صفحتنا الرسمية باج اوفيسيال راديو رام اف ام. مرحبا بكم، نستنيو اتصالاتكم، نستنيو تفاعلاتكم. نخرجوا مع أول نغم لينا في الحصة، راجعين بعد شوية.

0: أغنية الويكاند برجع لكم بعد شوية.
1: قيت الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمة.
4: 16 دقيقة بعد 8 مشوارنا متواصل في صبحيتنا اليوم. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار لكل ما التحق بنا في الاستماع، سواء تسمعوا فينا على الباند FM 99.8 ولا كذلك تسمعوا فينا على www.ramfm.net. فكرة على مختلف مواضيع فقراتنا لليوم. البداية كالعادة بعد شوية بالطقس وحوال وآخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي في خصوص طقسنا لليوم والأيام القليلة القادمة. ردوا بهنا على إرواحنا، نحاولوا ديما نذكركم نشربوا برشا ماء، تفكروا صغيراتنا، تفكروا باتنا وماتنا، الكبار شوية في العمر خط الأحساس بالعطش ينقص عند الكبير، فماذا بينا ديما كتابوسة قدامهم باش يشربوا الماء ويتفكروا انهم يلزمهم يشربوا. نحاولوا اكيد نوكلوا صغيراتنا غلة، نوكلوهم الخضر كلها غنية بالألياف وغنية كذلك بالماء اللي يخليهم ما يوصلوش الحالات العطش وما يوصلوش الحالات اشياح الماء، وان شاء الله ربي يحفظ الجميع. اسمع اش صار جولتنا الاخباريه في اهم ما تكتب وتقال من اخبار محليه جهويه ووطنيه، كذلك نقرا تعليقاتكم اللي وصلتنا في الجزء الاول من فقره دي جي كاس. لو عندكم شخص يحتفل اليوم بمناسبه عيد ميلاده تحبوا تقولوا له جويز انيفيرسير، ربي فضلك، ربي يخليك لنا حيك علينا، كذلك شخص تحبوا تشاركوا معه فرحه نجاح او فرحه اي مناسبة عزيزة على قلبه، كذلك عندكم أغنية تحبوا تسمعوها أو تهديوها الشخص عزيز عليكم وما يخرج من القلب أكيد سيلامس القلب. مرحبا بكل تعليقاتكم ومرحبا بكل اتصالاتكم، سواء عبر الرقم 71 134 396 أو كذلك تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج، تلقوها دائما على صفحتنا الرسمية باج أوفيسيال راديو رام اف ام، كونت انستغرام كذلك راديو رام اف ام، تيك توك راديو رام اف ام، ويوتيوب راديو رما فما. فقرة الانفيتي اليوم باش نحكي وباش تكون ضيفتنا دكتورة مريم قدور عن مستشفى فرحات حشيد، باش نحكي على النشاط البدني أهميته اليوم خاصة مع آلام الظهر والرقبة اللي تقريبا الناس الكل تعاني منها، وخاصة العباد اللي تبدأ تخدم ياسر على البيسي أو صغيرات اليوم زادة شادين تابلت وشادين تليفونات، باش يقولك عندي وجع في رقبتي، عندي وجع في ظهري، مشاكل الفقرات، مشاكل كذلك اليوم الرقبة، فما برشا اليوم عنده مشكلة الحدبة كذلك حافظ تلمو معناها ديما مثنين أو ديما محنين. فهذا الكل باش نحكيو فيه مع دكتورة. لو عندكم أي استفسار أو سؤال حول الموضوع مرحبا بكل اتصالاتكم وبكل تعليقاتكم. كذلك باش تكون معنا المربية الفاضلة السيدة سهام بن عبد الله، تعرفت بالمحتوى الديني اللي تقدم فيه على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، باش نحكي حول موضوع اكيد ونحن نعيش على واقع الافراح والمسرات، برشا قاعدين يتزوجوا ربي تمام بالهنا والفرحه اليوم، كذلك برشا دي كوبل بعد قصص يعني حب توجد بالزواج وقصص تفاهم وتعارف. نلقاو فما مشاكل داخل الأسرة التونسية، نلقاو اليوم العباد تتنافس وتتسابق في المظاهر في البعد الفرجوي في أفراحها، لكن هل هما ككوب الحاضرين لمسؤولية الزواج، هل هما عارفين كيف نؤسس أسرة سعيدة، أسرة متماسكة، شنية هي في ديننا وسس أو وسس وركائز تكوين الأسرة السعيدة، الأسرة يعني اللي تمشي في رضا الرحمن وتمشي في رضا أكيد ربي سبحانه وتعالى. هذا وأكثر باش نحكي فيه، خاطر قبل البهرج وقبل العرس وقبل قاعة الأفراح وقبل الجو وقبل وقبل وقبل يجب يعني البحث عن شخص باش تكمل مع حياتك، باش أي فلا حافظ باش ما تصيرش بعد خلافات وما تصيرش بعد صراعات وما تصيرش بعد مشاكل. شنية الركائز الأساسية لبناء أسرة سعيدة، كذلك للي عارسوا للي فهم شوية كمشاكل ومفهمش حتى دار خالية من المشاكل للأسف يعني ذلك طبيعة الإنسان، وكما يقولون الناس قبل ما يركب الطبيعة على طبيعة لازم برشة تضحيات، لازم برشة تفاهم، ولازم نفهموا الرهان ونكونوا واعين بأنه الطريقة ذي مش طريقة سهل، وإنما الطريق يعني أكثر حاجة تقلق عدو الإنسان الشيطان، أكثر حاجة هي أنه إيراء زوج وزوجة في خير وفي نعمة. بالنسبة لي زوج وزوجة في خير ونعمة، يعني مش يكونوا صغيرات لباس، مش تكون أسرة لباس، مش تكون جيل لباس، يعني كيفاش تحبوه يكون فرحان وهو يتربص بكل عائلة يتربص بكل كوبل، مش أكيد يخلق هالمشاكل ويخلق هالفتن ويخليهم يعيشوا كل المشاكل والصراعات الجانبية على حساب الاستقرار الأسري وعلى حساب استقرار يعني العائلي. هذا هو أكثر باش نحكي وفيه. مرحبا بكل اتصالاتكم وبكل تعليقاتكم كالعادة، مرحبا كذلك بالأغاني اللي تحبوا تسموها وتطلبوها منا، وأكيد نسمعها بعضنا في البلاي ليست الحلوة اللي في انتظاركم من اختيار سيدي المخرج اليوم. أغاني جميلة، للي حبوا كذلك يسمعوا أغاني معينة اكتبوها منا في الديكومنتير وإن شاء الله أكيد نسمعوهم مع بعضنا بعد شوي. نعرفوا أحوال تقصنا لليوم، خليكم في الاستماع، رجعينا.

0: عيد الميلاد برجع لكم بعد شوية.
1: قيت الشهر على ليرم فام مع عقارية جلولو، من تو تنجم تشري أبارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل لازور، أول ريزيدانس في مساكن صديقة للبيئة، اون ريزيدانس مودرن افيك سون ستيل لوني سوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكوز أبارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3، وكلمنا على 98 120 201، ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت.
2: بيبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام، كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. صبحية الويكاند على رمى فام في البرمجة الصيفية بنا أخرى، من 8:30 النهار أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت واحد، وعيش جو الويكاند مع هالة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8:30 النهار على رمى فام.
3: 31 دقيقة بعد 8 المشوار مازال متواصل في الصبحية، وين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا على الباند FM 99.8، وإلى كذلك اللي تسمعوا فينا على www.rmfm.net. إن شاء الله يومكم سعيد مبارك، ويا ربي يوم القسم، يوم الخير، يوم البركة على الجميع. كيفاش باش يكون طقسنا لليوم؟ نعرفوه مع بعضنا في الطقس وحواله. طقسنا لليوم لحد 19 جويلية 2026 حسب آخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي، سحب قليلة إلى طقس عامة مغيم جزئيا، ثم ظهور بعض الخلايا الرعدية المحلية المصحوبة بالأمطار في هذا في المرتفعات الغربية للشمال والوسط، وقد تشمل محليا خاصة في العشية الجهات الشرقية. الريح من القطاع الشرقي بشكون ضعيفة ومعتدلة وتتقوى نسبيا آخر النهار بالجهات الشرقية للوسط. البحر الجماعة اللي بيش تخرج وتخرج صغيراتها بيش يكون قليل الاضطراب، بحر هادئ. الحرارة مش نسجلوا ارتفاع طفيف مقارنة بيوم أمس، لهذا ردوا بينا وماذا بينا نتجنبوا أوقات الذروة خاصة من 11 للـ4، بيش تكون بين 38 و43 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وتكون بين 44 و48 درجة في الجنوب. نقربوا أكثر إلى مدينة المساكن وإلى المدن المجاورة، نلقاو هذا الصباح معادلات درجة الحرارة كانت في حدود 28 و29 درجة. بالنسبة لظهري هذا اليوم ردوا بينا في الظل، رانا نحكيه على 46 درجة، 45 46 درجة، تحت الشمس توصل حتى ل 49 و50 درجة. ردوا بينا قدر الإمكان، إن شاء الله ربي يعين كل الناس اللي تخدم واللي تكون تحت أشعة شمس مباشرة. سرعة الرياح تكون في حدود 20 كيلومتر في الساعة، بالنسبة للأشعة فوق البنفسجية راهو معدلها باش تكون 10 من سالما 10. هذا المساء معدل درجة الحرارة تكون في الثلاثينات، نحكي على 32 و33 درجة. بعض المعطيات الجوية في خصوص بداية الأسبوع المقبل، تقريبا 2 3 4 باش نحافظوا على نفس المعطيات الخاصة بالأسبوع الفارط، نحكي على 44 45 درجة. تبدأ نسجلوا انخفاض في درجة الحرارة بداية من عشية يوم الأربعاء، وعلى يعني نحكي يوم الخميس والجمعة السبت والأحد المقبلين، إن شاء الله نحكي على درجات تكون في حدود 34 35 درجة. نمشيو نعملوا طلع على أوقات صلاة. صلاة الفجر كانت في حدود 3:32 دقيقة، شروق كان 5:16 دقيقة، الظهر إن شاء الله نصف النهار 24 دقيقة، العصر 4:12 دقائق، المغرب 7:32 دقيقة، وصلاة العشاء 9:15 دقيقة. ربي يتقبل صلاة الجميع. هذا شنو كان عنا في الطقس وحواله. كما قلت لكم فما ارتفاع في معدلات درجة الحرارة اليوم، بشي تسمى راهو يتسمى نهار بالحق سخون شوية، نحاولوا ردوا بيننا قدر الإمكان على رواحنا. الأرقام راهي تتجاوز الحرارة المحسوسة 50 درجة مئوية خاصة خلال ساعات الظهيرة، يعني التعرض الطويل للشمس خاصة العبيد، نعرف كيما تقص كيما هكا الناس كل تحب تمشي للبحر، ردوا بيننا خاطرها بالحق تعتبر مخاطرة حقيقية، انك تستوجب برشا برشا برشا حذر، خاصة إنك باش تبقى يعني في الوقت وقت الذروة تحت أشعة الشمس. البحر باش يكون قليل الاضطراب، ملائم للأنشطة البحرية والسباحة، وديما نذكروا بالالتزام بقواعد سلامة. نعاودوا ديما نذكروا الآباء والأمهات اللي تمشي وتهزوا معاكم صغيراتكم ديما، وين صغيرك وين أنت، رجاء حاولوا قدر الإمكان باش صغيرك باش تعوم تعوم معاه، أنت باش قد عشرة تخلي صغيرك بحذاك، ردوا بالكم تقولش هو يغزر له تحت عيني فما طيارات ساحبة. نعرفوا أنه يعني خاصة الطيارات هذه تنشط أكثر وقت السخانة، طيارات باردة الطيارات الدافئة يعني وسط البحر باش تكون فما طيارات ساحبة، فردوا بالنا قدر الإمكان وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع، وإن شاء الله يا ربي يسقينا ويسقي بلادنا الغيث النافع ويجعل أيامنا القادمة يا رب أيام خير أيام بركة وأيام لطف، وكما يقولوا باتنا وماتنا ربي يبرد علينا إن شاء الله يا ربي تكون أيامنا القادمة بكلها خير وبكلها لطف وبكلها بركة. 36 دقيقة بعد 8 مشوارنا مازال متواصل في الصبحية، مازلنا في انتظار اتصالات، مازلنا في انتظار تفاعلاتكم على 71-134-396 ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش برنامجنا صبحية الويكاند. خليكم في الاستماع، خليكم توجور في ديل 99.8 راجعين.

0: الصبحية الويكاند على رمفير في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8 نصف النهار أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت واحد وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8 نصف النهار على رمفير
1: 49 دقيقة بعد 8 مشوارنا متواصل في الصبحية صبحية الويكاند. مازلنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم آراءكم واقتراحاتكم على 71 134 896 ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج تلقوها على صفحتنا الرسمية باج أوفيسيال راديو رام اف ام. نذكركم مواضيع فقراتنا بعد شوية أكيد باش تكون معنا دكتورة مريم قدور على مستشفى فرحات حشاد باش نحكيو على أهمية النشاط البدني باش نحكيو على آلام الظهر آلام الرقبة اللي اليوم نعاني ومنهم كبار والصغار اليوم برشا يعانيوا من مش

بالتابلت يلعبوا بالتليفون ولا حتى هما يكتبوا في دروسهم نهار كامل فما هيك الانحناء ذاك الكل يأثر. وأهمية النشاط البدني في إنه يكون في إطار الوقاية وفي إطار حتى العلاج. هذا وأكثر باش نحكيه فيه مع دكتورة. مرحبا بكل استفساراتكم اتصالاتكم كذلك ومختلف أسئلتكم في فقرة الانترفيو. كما قلت لكم باش نحكيه على أسس وركائز الأسرة السعيدة أو تكوين الأسرة السعيدة. إن شاء الله ربي يفرح الجميع. نعرف توا قاعدين نعيشوا على وقع الأفراح والمسرات, لكن قبل ما تخمم في قاعة الأفراح وتخمم يعني في الحلوم منين باش تشريه وفي الحجامة وفي الروبة وفي الدار وفي الأثاث هذاك الكل ثانوي قدام إنك ترسم ساعاتك وترسم أكيد الأسس الحقيقية اللي باش تقوم عليها حياة عشرة كاملة يعني سنين وسنين. إن شاء الله ربي يهني الجميع وإن شاء الله ربي يديم السعادة والفرحة والهناء على كل الأسر التونسية. رأي بالحق النواة الأساسية لبناء وقيام أي مجتمع هي الأسرة. تبدأ الأسرة متفاهمة يبدأوا يعني أطراف الأسرة كلهم متعاضدين متكاتفين نجم نحكي وكان على مجتمع راقي ومجتمع فاهم ومجتمع يعني واعي بدوره ورسالته في هذه الحياة. كذلك في متفرقات اليوم باش نحكي على الخبر اللي هز الساحة الفنية يوم أمس ووفاة الفنان صالح الفرزيت الله يرحمه رحيل أحد أبرز مجددي الأغنية الشعبية التونسية اللي كانت وفى يوم أمس بعد تعرضه لوعكة صحية استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري قبل أن يعلن عن وفاته عن عمر ناهز 73 سنة تاركا وراءه مسيرة فنية امتدت لأكثر من 5 عقود. صالح الفرزيت من مواليد غرة جوان 53 يعتبر من أبرز الأسماء اللي أسهمت في تطوير الأغنية الشعبية التونسية منذ 70 القرن الماضي. كي نقولوا صالح الفرزيت نقولوا فن المزود اللي هو يعني مقاربة موسيقية جديدة في تونس يعني في الفترة هذيك اللي كانت ما لقاتش قبولة وكانت عندها محدودية حضور في الفضاءات الثقافية الرسمية. كذلك عرف يعني بتجربته الفنية عنده برشا أغاني اللي يعتبرها تعبر عن حسب تعبيره عن قضايا اجتماعية وإنسانية كما قيم الحرية الكرامة العدالة الاجتماعية. خلى وراها برشا أغاني خلى وراها محطات في مسيرته يعني شهدت أغاني مهمة ومهمة وما زالوا لليوم يسمعوها واليوم أكيد تتعدى فما برشا أغاني. شو اخترتنا اليوم أنت باش تسمعنا؟ حافظ جنة وترافيك نار هكا نسمع منها شوية. رحم الله الفقيد إن شاء الله ربي أكيد كل إنسان يتوفى ديما يخلي وراه تاريخ يخلي وراه أثر. هو خلى موروث ثقافي موروث نوعا ما موسيقي عنده مستمعيه وعنده جمهوره الله يرحمه. ونخليكم شوية تسمعوا جزء من أغنية جنة وترافيك نار.

0: جنة وترافيك نار حبيناها مقطع من أغنية المرحوم صالح الفرزيت. احنا مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند، مازلنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم آرائكم ومختلف اقتراحاتكم. أكيد نستناو الاتصالات على 71-134-396 اللي يحب يوصل صوته أو عنده موضوع يحب يقترحه أكيد على ذمتكم. رقم الواتساب 29-296-66-8. وما تنسوش تعليقات تحت أفيش الصبحية اللي تلقاوها على الباج أوفيسيال راديو رام اف ام. خليكم في الاستماع، خليكم عادلين الموجة 99.8. رجعينا
1: صبحية الويكاند، ترجع لكم بعد شوية.

0: ميرمفام.net. تقية الشهر على ميرم اف ام، خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

ورضا عرايا وخلا ورقيت تفلين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حيا ولو ما كنت نخاف من الله

0: نرجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على ميرم افام، كافي غستول لمة ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح واسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدموا لكم جميع انواع القهوة، العصائر الطبيعية، اطباق ومأكولات، تراعي جميع الاذواق سكري وسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن، عنوانك الاحلى الاوقات مع العائلة والاصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: صبحية الويكاند على رمفا في البرمجة الصيفية بنا أخرى، من 8:30 النهار أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد، وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8:30 النهار على رمفا.
3: 16 دقيقة بعد التسعة، مشوارنا متواصل في الصبحية، صبحية الويكاند. مازلنا في انتظار اتصالاتكم، تفاعلاتكم، آراءكم واقتراحاتكم على 71 134 396، ومختلف تعليقاتكم تحت تفتيش البرنامج القوها دائما على صفحتنا الرسمية باج اوفيسيال راديو رام اف ام، وما يوصلكم صوتنا في مساكن سوسة أو المنستير. صباح الأنوار والمسرات، تحية خاصة لأصدقائنا في تاكسيات ولواجات، ربي يحفظكم ربي يحميكم، تردوا بالكم ونرويحكم من هالسخانة، مستعملي طريق إن شاء الله طريق السلامة للجميع، تردوا بالكم على رواحكم جماعة اللي قازين ربي ماشيين للبحر، تحاولوا قدر الإمكان تلتزموا بتعليمات الحماية المدنية، طقس باش يكون سخون شوية، ما ننسيوش نشربوا برشا ماء، ما ننسيوش نستعملوا الواقي الشمسي، نهزوا مظلات معانا، وماذا بينا قبل لحداش نكونوا في الدويرة نفرهدوا صغيراتنا، نفرحوا بيهم يلعبوا يلعبوا في البحر، لكن في نفس الوقت نحميو رواحنا وردوا بينا على رواحنا، وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع. بعد شوية أكيد باش نقراو التعليقات اللي وصلتنا تحت الأفيش، نسمعوا بعضنا الأغاني اللي طلبتوهم منا ونقراو مختلف تعليقاتكم. لكن قبل هذايا فما خبر الحقيقة البارحة تفاعلوا معه برشا مستعملي خاصة الفيسبوك، واللي بالحق نفخروا ونفتخروا كتوانسة بأخبار كي من هكا. الكلكم تعرفوا على مواقع التواصل الاجتماعي دكتور أحمد السوقي، يعني دكتور معروف بتقديم المعلومات الطبية على حسابه على الفيسبوك، البارح عفوا مش البارح، والبارح هبط الأخبار وطمننا اللي هو لباس، كان نزل فيديو يعني يعلم فيه المتابعين متاعه انه هو بخير بعد ما كان اتعرض لمشكلة كبيرة في القلب. الى حد الان يعني خبر عادي طبيعي، اللي في الاخبار ايش يقول، هو في سفر الألمانيا تعرض لمشكل خطير في القلب، هزوه المركز معروف في امراض القلب في مدينة فرايبورغ في ألمانيا، لكن للأسف ما لقاوش طبيب مختص في الحالة امتاعه، قالوا له باش تبقى تستنى لنهار الاثنين. يعني تصور انتم انسان في مشكل، عنده مشكل في القلب وخطير وباش يبقى يستنى لنهار الاثنين، يعني الانسان اللي هنا باش يعرف قيمة الكفاءات الطبية متاعنا التونسية وسبيطاراتنا، اللي رغم البنية التحتية ورغم التعب ورغم الضغط راهو كي يمشيوا للرجونس في تونس راهو بالحق راك ما تروح لما تدخل تعدي لما يشوفك طبيب في مدن ودول المتقدمة يقول لك قعد استنى وقعد استنى، فما شكون يقول لك الحالة متاعك ماهيش طارئة، إذا بعد ما تستنى ساعات يقول لك كما هذا الطبيب قالوا له منا لنهار الاثنين باش يجيك الطبيب. شنو اللي يصير؟ اللي يصير انه مجموعة من الاطباء التوانسة المتواجدين في الخارج يهبطوا تدوينات على الفيسبوك يحاولوا يلقاوا حل، طبيب تونسي مختص في امراض القلب موجود في سويسرا بعيد تقريبا حوالي 60 كيلومتر يعني المدينة السويسرية على هذه المدينة فرايبورغ. كي شاف الخبر على الفيسبوك ينتقل بسيارته الخاصة من سويسرا لألمانيا ويقوم بإسعاف الدكتور يعني في ظرف ساعات يمشي يتنقل من مدينة إلى مدينة ويسعف زميله. الوسيط كان طبيب تونسي هو اللي نزل الأخبار ودعا الأطباء الموجودين بالخارج تونس أنهم يتفاعلوا مع حالة الدكتور السوقي، وطبيب تونسي هو من يتولى إسعافه. فخر جاليتنا الطبية بالخارج اللي هنا ما نعرفش اسكو نفرحوا ولا نتأسفوا ان قاعدين نخسروا في كفاءات، لكن الحاجة اللي بالحق نفرحوا بها انه الحمد لله التوانسة يعني الأشخاص مازالت تمثل يعني المواقف وأفعالها ليست مجرد كلام. كي نقولوا توانسة رانا توانسة بالحق، والحمد لله ألف حمد وألف شكر على يعني على سلامة الطبيب. لكن قيمة الأكبر نخرج بها هي محلها الصداقة، محلها الزمالة الحقيقية اللي تظهر في أوقات شدائد. تونس برجالها، تونس بنساها، هذا دليل على الشهامة ودليل على الكفاءة التونسية اللي يعني أمام المحن وأمام المصاعب هذه تثبت دائما جدارة الأطباء التوانسة وتثبت جدارة كفاءتنا اللي ديما نقول يعني للأسف احنا قاعدين نخسروا فيهم. واللي هنا برشا نقاط استفهام تتحل، وقتاش تم مراجعة هالمنظومة هذه، وقتاش تم مراجعة البنية التحتية باش تيسر وييسر عمل الأطباء في القطاع العمومي في تونس حتى يبقاو كفاءاتنا لهنا ويمارسوا المهنة متاعهم، المهنة النبيلة هذه، بدون ما انهم يفكروا في انهم يخرجوا البرة. لكن ديما نقولوا خبر كي من هكا من نجمه كان نفتخروا به، يعني طبيب تونسي يحتاج للإسعاف يجيه طبيب آخر من دولة أخرى يتنقلوا بالذمة باش يسعفوا، فهذا دليل على النبل، دليل على الشهامة ودليل على الأخلاق متاع التونسيين وعلى التضامن وعلى التعاون. إن شاء الله ما نسمعوش بأخبار يعني هكا نقولوا احنا صحيا متعب العبيد، لكن اننا نسمع باخبار تاع انجازات كفاءاتنا وانجازات اولادنا. 23 دقيقة بعد التسعة احنا مازلنا مواصلين المشوار في الصبحية. بعد شوي نقرأوا تعليقاتكم ونقرأوا مختلف اكيد اهداءاتكم ونسمعوا الاغاني اللي طلبتوهم منا، ونعملوا اكيد جولتنا الاخبارية في اسمع اش صار. مازلنا في انتظار مختلف يعني تعليقاتكم واتصالاتكم، خليكم في الاستماع، رجعينا.

0: أغنية الويكاند برجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في البرودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في البرودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمه.

0: صبحيه الويكاند مع هيلا بنجيما. صبحيه الويكاند على رمفه في البرمجه الصيفيه بنا اخرى من 8 نصف النهار، اخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفيه متنوعه مع اللي كنت عدى للموجه كل سبت وحد، وعيش جو الويكاند مع هيلا بنجيما واسمع صبحيه الويكاند من 8 نصف النهار على رمفه.
1: صبحية الويكاند متواصلة بتاريخ لحد 19 جويلية 2026. يا ربي يوم الخير يوم البركة على الجميع. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار لكل مستمعين اللي عادلوا موجتهم على 99.8 واختارونا باش نونسوهم في الصبحية المزيانة مع برنامج صبحية الويكاند. ما زلنا في انتظار الاتصالات التفاعلات على 71 134 396 ومختلف تعليقاتكم تحت فيش برنامجها اللي تلقاوها على صفحتنا الرسمية. نبدأ مع مدام قعلول نبيلة، تحية لها صديقة البرنامج، تقول صباحكم معطر بذكر الرحمن وكل شيء جميل، اللهم آمين يا ربي. تحب تسمع أغنية دق الشماسي للعندليب عبد الحليم حافظ، تقول نهديها لروحي. لا لا، نحن نهديوها لك ونهديوها لكل مستمعينا.

شكرا لك نبيل على الاختيار الجميل ضوء شماسي، وين تلتقي او يلتقي جمال اللحن مع جمال الكلمه والمعنى، يعني الحقيقه بكلمات خفيفه هكا. العند اللي بحافظ سافر بينا لجمال البحر وجمال اكيد الكلمات واللحن. اتصلتينا حلوة، شكرا لك على هذا الاختيار. خديجه بوهليل صباحكم نور وسرور، تحب تهني صديقتها وأختها تقول بمناسبة عيد ميلادها الشادية وتقولها كل عام وانت حية بألف خير.

عيد ميلاد سعيد مدام شادية ولكل مواليد شهر جويليا، إن شاء الله ربي يحفظكم وربي يحميكم. مازلنا مواصلين مع التعليقات. حراثي كوثر، صباح النور والسرور ومحبة الرسول. كذلك مدام مريم مريومة تقول صباحكم زين بالخير مليان. مواصلين كذلك مع أعياد الميلاد، زنا مواصلين مع الأفراح وشاء ربي يديم عليكم. مدام سلوى حب تقدم تحية لابنها آدم بمناسبة عيد ميلاده وتقول ربي يخليك ليا.

مدام فتيحة الأخرج، صباح الخيرات والمسرات. حبت هاني ولد خوها الصادق بمناسبة زواجه، قولوا ربي هنيك ويخليك الأمك والبوك والعمتك. فتيحة إن شاء الله ألف مبروك وإن شاء ربي هنيه ويسعدك.

صباح الخيرات المدام نجيبة من مساكن، مدام ليلى فتح الله تقول لكم صباح الورد والياسمين. تحب تهدي أغنية ولدي لابنها سيف في إيطاليا وتقول ربي يخليك ليا.

النور والسرور ومحبة الرسول مدام نجيت بابا أميرة ترابلسي بريري فاطمة ماجري كوثر نورة لاغا سي خالد صباح النور نبيها يعقوب العذيري صباح النور والسرور قل ربي يعطينا خير هالأيام وهالليل اللهم آمين يا ربي إن شاء الله القادم أفضل وخير وإن شاء الله ربي يبرد علينا مدام نجيبة كحلون قول صباحكم دقلة وعسل تحب تقدم تحية لأخواتها نجلة نسرين رمزي محمد فرج وأحمد تقول لهم ربي يخليكم ليا وراني نحبكم برشا كذلك تقول تحب تهدي لهم أغنية خويا يا خويا الفايزة المحرسي

مدام أميرة سعنوني، وكذلك نختم مع عفيفة عبد اللطيف تقول صباح الخيرات. حاب تقدم تحية لأخوها أو عفوا لولدها، ولا لولدها أحمد بمناسبة عيد ميلاده، تقول له كل عام وانت بخير يا غالي، وربي يعطيك الوقت الطيب وراك في أعلى المراتب.

0: ربي فضل لك سي أحمد يا عفيف، وإن شاء الله يتربى في عزك وتراه في أعلى المراتب. 47 دقيقة بعد التسعة، المشوار متواصل في صبحيتنا لليوم، صبحية الويكاند. مشوارنا يتواصل حتى نصف النهار الامتداد 4 ساعات في البرمجة الصيفية. مازلنا في انتظار الاتصالات، تفاعلات الآراء والاقتراحات. خليكم في الاستماع، خليكم مع دي الموجة 98. راجعينا
1: صبحية الويكاند، ترجع لكم بعد شوية.
2: تقيت الشهر على نرم افهم جديد عند لندورسي موتورز في مسكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز، تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مسكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، انفو لاين 27 198 888.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
2: صفحة الويكاند مع هيلا بنجي.

0: RSS Mouna à www.rmfm.net. بقيت الشهر على RMFM. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466 بونجو بمساكن بن على بن يا مرأة أي وين وصلت في التحضير إيش ميزة لنا على المروح للبلاد
1: أوه بربي يزيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة
2: شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
0: صار هذا علاش ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا لقاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك
1: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
1: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هذا
0: خذ عندك 27-812-900 25 ولا 25-455-777 وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
3: خويا شنية حاجتك انت فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريت ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التونس الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طول عاد ومرحبا بيك عند قريت
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net

0: صبحية الويكاند على رمى فام في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8 نصف النهار أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت واحد وعيش جو الويكاند مع هالة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8 نصف النهار على رمى فام.
1: 7 دقائق بعد العشرة مشوارنا متواصل في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. أكيد نجد الترحاب بكل ما التحق بنا في الاستماع سواء تسمعوا فينا على الباند FM 98.8 ولا كذلك نشر انترنت على www.rmfm.net ثم تسمعوا في صبحية الويكاند مشوار متواصل لحدود نصف النهار وقيت باش نمشيو لفقراتنا ونمشيو لضيوفنا والمواضيعنا في فقرتنا الانفيتية. لانفيتي رحبوا بحضينا بدكتورة مريم قدور طبيبة مختصة في الطب الفيزيائي بمستشفى الجامعي سهلول وأستاذة مبرزة بكلية الطب بسوسة. أهلا وسهلا دكتورة.
2: أهلا بك هلا. صباح خير. صباح خير مستمعي الكل.
1: ربي فضلك دكتورة. شكرا لك على قبول الدعوة. لما أقول الطب الفيزيائي يعني شنو المقصود به كاختصاص؟ وإحنا نعرف اليوم باش نحكيه على النشاط البدني وانت تعرف توا جيل حتى المراهقين وحتى الصغار ما عادش حابين يتحركوا باش فبالك بالكبار اللي كيف يعني عزوازنا الله غال كنا نعانيوا من الام الظهر في السخانه يظهر لي تحيروا الناس كل كي الاوجاع نتاعهم الام الرقبه كذلك الحقيقه موضوع اليوم
2: يهم الناس الكل
1: يهم تقريبا
2: الصغير للكبير تقول انت اللي يخدم واللي قاعد في الدار والصغيرات صحيح الام الظهر والام الرقبه كما انت اشرت حاجه موجوده برشا
1: ولاحظنا اللي فما برشا ناس كلها عندها حدبه
2: حدبه تقوس ووضعيات خاطئه خاطر في الجسم نتاعنا كل شادين تليفونات نحكيو على تكست نيك يحكيو معناها الرقبه اللي شاده تليفون ديما مطبسين دونك البوزيسيون نتاعنا غلطه تصير لهيك الحاجات اللي ظهرت جديده كيما قلت لك الوضعيه خاطئه للجسم الناس تقعد بالسوايع تلعب صغيرات تليفونات بي سي جيمينج برشا حاجات غلطه غوفوار دونك نبدلوا الريتم دو في نتاعنا.
1: حافظ قال لك اكثر واحد يعني راني متضرر
2: هو متضرر ذيك من سين دو طرافاي تدخل زاده فيها خاطر احنا توا الناس ولا تخدم على البيسيات مش كل شيء نقولوا اللي هو حاجه غلطه الناس ولا تقعد 8 سوايع على البيسي كيما خدمه حافظ كيما خدمه مهندسين مبرمجين برشا ناس الناس السوق في الكراهب زاده قاعدين بالسوايع في بوزيسيون خايبه لازمنا نلقاوهم حلول
1: اليوم حتى الصغيرات اللي سوايع كامله هما يقراو من بعد
2: صحيح. وإتيودات وبعد كيب سويع يقعدوا على الطاولة هذا الكل ينجر عنه أنه ولات أن فينومين سوسيال معناه استنفليو تسأل الصغير يقول لك ظهري يوجع الأم تقول لك حتى ظهري يوجع الجدة تقول لك حتى ظهري يوجع البوي يروح من الخدمة ظهره يوجع كما قلت لك ولات ظاهرة مجتمعية مالوغوزمون قبل نسمع بوجيعة الظهر عند الكبار
1: شوية
2: توا بانه الحياه نتاعنا وتيره الحياه نتاعنا الكل تبدلت
1: بالحق يعني الوجع تتحير بالطقس دكتوره
2: تتحير بالطقس معناها في السخانه ممكن
1: في السخانه يقول لك تكثر في الشتاء ممكن يقول لك يظهر لي البرد ويظهر لي
2: في الزوز انت والاسباب راهو فما نقولوا الام الظهر ما فهمش سبب واحد معناها اذا كان باش نعدوا احنا لي كوز معناها الاسباب درس طويل وعريض معناها داكوردو دونك فما برشا اسباب اكثر حاجه موجوده هي لي دولور ميكانيك اللي بالحركه الواحد كي يقعد تتنحى سوف بيان سور لي مالادي روماتيزمال الامراض نتاع المناعه اللي هذوك وجعتهم تظهر في الراحه وفي الليل اتسيتيرا مي الاغلبيه نتاع الوجع هذيا دوريجين ميكانيك معناها كي اني نقعد نرتاح ما عندي حتى شيء نقومش نقضي تريف ولا كما قال نقعد نحرك شويه تتحير واحد يسوق في الكهرباء بعد نص ساعه ولا ساعه غربا يبدا ظهره يسطر عليه رقبته توجع فيه دونك
1: خلينا نفهم بعضنا شنو الاسباب معناها بخلاف انه نقعدوا برشا ساعات طويله
2: البوزيسيون الغلطه
1: بوزيسيون معناها الغلطه
2: ضعف العضلات هذه حاجه رقم واحد ضعف العضلات نتاع الظهر خاطر احنا الظهر الفودير هو عمود فقري مجدود بالليميوسكل بدنا الكل فيه مئات العضلات الظهر وحده فيه أكثر من 40 عضلة عندنا 20 على اليمين و20 على اليسار شادلنا العمود الفقري متاعنا احنا إذا كان نهار كامل بونشي اون افون طبسين العضلات المتالي يخدموا طاقتهم وأكثر من طاقتهم سوفي كو سيسي يعطينا إبويزمون يتعبوا العضلات هذوما وليو تعبين داكوردو والعضلات القدامين اللي متاع البارتي انتيريور سير لهم تقلص خاطر احنا اون في با لي تيغمون كيما اني قاونا في البوزيسيون نتاعي تو باش نوري للعباد يلزمنا عندنا بارتي انتيريور وعندنا بارتي بوستيريور هما يلزمهم يكونوا ايكيليبري ربي خلقنا في توازن العضلات الكل نتاعنا يخدموا في توازن اغونيست وانتاغونيست لازم القوه تكون متوازنه بيناتهم زوز دونك ضعف العضلات نتاع الظهر اللي يزيد عليه البدانه زياده في الميزان بيان سور حاجه
1: تأثر
2: وحاجة لوجيك. معناه أنت نفس العضلات مش كيما هزة 40 كيلو ولا 50 كيلو كيما فما ناس 100 كيلو 120 كيلو. دونك مش تتعب العضلات هذه مش اللي عندنا ألام ألام ظهر حتى مزمنة. معناها تفوت 15 يوم وتفوت 3 شهور وندخلوا في الألام المزمنة.
1: به أنا ضعف العضلات. البدانة
2: البدانة كما قلنا الوضعيات الخاطئة والارتروز. الارتروز استان فينومين ديجينيراتيف معناها حاجة طبيعية كما المفصل متاع الركبة يتأكل بالعمر كيف كيف العمود الفقري متاعنا بين الفقرات عنا ديسك تصير بيناتهم ارتروز. أي حاجة تخدم أي مفصل يخدم في الأخر سي لو فيسمون كيما يطلعون اللي ريد في الوجوه متاعنا ولا كيف كيف ما فيسمون متاع ديسك وعنا الارتروز هذه اللي تظهر. دونك هذه ندخلوا الارتروز كان تقبل تتشاف في الأربعين عام وفي الخمسين عام تو يجيونا حتى تكون 30 عام عندهم أرتروز انتيرابوفيزير مثلا ولا الديسك اللي فيي اللي ديزيدغاتي ديسك خاطر يسوبي دي كونتران ضغط كبير على الظهر متاعنا كما قلنا الوضعيات الخاطئة اللي احنا ما نعملوش ممارسوش رياضة اتسيتغا. دونك قدمنا على بكري الحاجات اللي كنا نشوفوهم في الستين عام الفوق ولا نشوفوهم في الأربعين وفي الثلاثين عام.
1: وعليش قدموا دكتورة خاطر احنا ما نتحركوش
2: احنا ما نتحركوش احنا تي كنشوف البيريمتر دوماج قداش نمشيو حتى البودومتر اللي في تليفون وعدد الخطوات اللي هو نورمالمون نزمنا نمشيو 4000 خطوه تلقى في الناس حتى في النهار ما توصلش ل 500 خطوه. كل شيء بالكهرباء كل شيء بالتاكسي خدمتهم بالقاعده يروح للدار قاعد فهمت معناها تلقى روحك في النهار قداش استعملت انت ما حرقت حتى شيء تاكوردو. الحركه هذيك مهمه راهو تو نحكيو احنا النشاط البدني يعني ديما مرتي نقول لهم لاكتيفيتي فيزيك سي تان ميديكامون راهو كيما انت تاخذ حربوشه تنحي الوجيعه النشاط البدني هذاك راهو ينحي الوجيعه. فما ليبراسيون دون دورفين هرمونات في الجسم اللي تنحي الالم تاكوردو.
1: لكن احنا اللي ما تعرفين عليه انه معناه يقول لك تشجعت وش مشيت وقريت في سال دو سبور وعملتك مارش لكن ما نجمش والريتم دو في وقت ما لقاش وقت فيظل لهنا اللي حكيت الانتيرم يعني
2: مناعه صحيت عاده راهو ديما نقول لهم مني المرضى يقول لي دخلت سال دو سبور ما تحسنتش ولا عملت علاج طبيعي ما تحسنتش راهو مش في النهار ولا في نهارين مش نتحسن ولا في حصه ولا في حصتين راهو ستان ريتم دو في. انت عندك 20 كيلو زايده ما تنجمش تنحيهم في زوج حصص ولا ثلاثه حصص لازمك تشوف الوقت اللي يساعدك مش بالضروره نشاط بدني سال دو سبور. فما ناس ما عندهاش وقت حتى في الدار تعمل تابي وإلاستيك وزوز بيب سمات نجم تعمل سيانس تو في اليوتيوب وتنجم تحط ديكور تتبعهم وحدك حتى بالكور دا سوتي وفي الدار نعملوا
1: جو مع صغيرات
2: جو مع صغيرات ولا معناها نعرف سادو سبور مش اكسيسيبل كو سوسوا سور بلان فينانسي وإلا
1: وقت
2: ولا دونك حتى ناس تمشي تعمل ابونمون ما تلقاش الوقت باش تمشي حتى في الدار. قال لهم حتى كملت قضيتك الكل 9 نتاع الليل 9 ونص نتاع الليل ميساج من 9 ونص لل 10 تعمل لي سيتيرمون هذوك ولا تقوم صباح بكري تقرا لهم حسابهم كيما تقوم باش تحضر الامتحان نتاعك مثلا اخر وقت تقوم كل يوم نص ساعه قبل باش تعمل الحركات نتاعك.
1: مثلا اللي المهنه نتاعهم كيما سائق التاكسي والواجهه تحيه لهم كل نهار كامل يبداو
2: ما نهايش. علاش قلت لك لازم تلقى الحاجه ما فهمش باجيت ماجيك ما فهمش فورمولا للناس الكل كل واحد يشوف شنو هو الوقت اللي يساعده. مثلا هو يروح بين نص النهار وما ساعتين نجم يعمل نصيف ساعه اكتيفيتي فيزيك يرتاح ولا في الليل تودني سخونه برشا نيش الوقت هذا باش نجمش تخرج العبيد يا في الليل ولا في الدار نجموا يعملوا اكتيفيتي داخل في ديارهم في الكليماتيزور
1: ما لازم ضيفه مستمره
2: بالطبيعه بالطبيعه لازمها ديمومه
1: مش ننفحوا فتره وبعد
2: لو ما يستقول لازم 30 مينوت اكتيفيتي في النهار الكبار الصغار لازمهم ساعه نشاط بدني في النهار ساعه مش ساعتين
1: والله في الجمعة. مظلومين صغيراتنا تو ما نلقاوش وين معناهم مش يلعبوا ومش يخرجوا
2: والله يسهلوها النشاط كان حتى فوق السطح يلعبوا راه حتى في الجرده ينجموا يلعبوا في الدار في الكولوار معناها نسهلوها
1: الحمد لله ديما هم رايدين ساكتين صغيراتنا ونظلموا فيهم نعطيو في التليفونات ولا التابلت المهم يبقاو رايدين ما يعملوش الحس
2: والله تعطيه تليفون وبعد نحيوله باش تلقى كريز دو كولير اكثر برشا من
1: ذاك العيادك
2: اللي عمل لك بالعكس هو يتفرهد راه كيما قلت لك فما ليبراسيون دوندورفين فما هرمون السعاده الناس كلها تلوج على السعاده وتهرب ستريس يتفرهد صغير يعمل نص ساعه يجري فيها يلعب ويعملوا شده ويعملوا غميضه وكت كربيس وكل واحد الكل بعد يتفرهد بعد يسمع كلامك وبعد يقرا خير راهو بعد يرقد خير سينو تليفون تعرف مشاكل النوم والقلق عند الصغار ومشاكل الاكل واللي يحب ياكل في الليل دونك سيركل فيسيو نتاع العادات السيئه هذه
1: نحب كل معناها في جرب بعضه مربوط
2: مربوط ببعضه بيان سور. انت بدنك محتاج شنو محتاج النوم اكل صحي وحرقان معناه ونشاط عندنا الثلاثيه هذو ما يسمش نخرجوا منه
1: به حكينا شوي على آلام الظهر الرقبة كيف شنو نعمله معناه ينفوا بدأت تظهرك الحدبة والناس كل كيما تقلقت أو فمش كون يمشي يعمل زيكزيرسيس سبيسيال معناه باش يستوي وظهر
2: يستوي وظهرهم هو دي بقول لك الوقاية خير من العلاج ماذا بينا نبدأ من الأول بالوقاية ما نوصلش روحي أنا نعرف خدمتي 8 سوايع قاعدة ولا كيف كنتي على الميكرو قداش من ساعة نعرف لازم نحضر روحي قبل مثلا وإلا من بعد فما ديزيتيرمون كيما قلت لك فما توا في الإنترنت كيما نلعب وكيما نشوفوا ريزو سوسيو نستغلوا الحاجة مفيدة فما البيلات اكزرسيس نوع نتاع سبور به برشا توسكي ستريتشينغ ولي بون بوزيسيون بور رانفورسي لي موسكل خاطر شنو هي الاشكاليه انه لي موسكل اللي شادين ظهرنا هم سون دي موسكل بروفون غارقين مش شكل سوبرفيسيال يدخل سال دو سبور اللي فيه يظهرك سيلويت المزيانه اللي يحبوا عليها les ados etc voilà ce sont des muscles profonds les hommes des exercices معينين باش نخدموهم باش يشدوا لي ظهر نتاعي داكوردو باش تنقص الضغط على العمود الفقري داكوردو وكيما قلت لك خدمه متكامله على خاطر اللي يدخل سال سبور ساعات يبدا مغروم يحب يخدم جروب مسكولير معين يحب مثلا ترابيز ولا جروندر سال نو يلفو ترافايتو كيما قلت لك اني عندي ديزابدومينو ضعاف قاعد نخدم كان في الجروندر سال لو ظهري مش قاعد يوجع فيها تقول ها وعندي مسكولا وعندي يجون حتى في الكونسلتاسيون يبدا مسكولي وبدين به يقول لك ظهري يوجع خاطر يخدم في خدمه غلطه دونك نخدموا لي جروب مسكولير الكل بتوازن
1: بأن نصائح اليوم أنت هكا نقولوا احنا الوقاية خير من العلاج شنو النصائح اللي كتنجم تقدمهم باش ما نوصلوش للآلام ونوصلوش للدويات
2: ما نوصلوش للدويات وشابيتر زرارق ودويات وعمليات وثنية طويلة معناها علاج آلام الظهر حاجة كما قلت لك ما فهمش سبب واحد برشا أسباب وانت وسبب شنو نقترحه للمريض متاعنا بيان سور ديما نقول لك حاجه المريض ستان بارتنير ماش نقولوا كيفاش نقول لك شريك في العمليه العلاجيه يعني المريض نقول لازم كذا وكذا وكذا انت شنو اللي اقرب لك لك انت مثلا توا السباحه توا احنا فصل الصيف سباحه ستانيك سي لونسبور لظهر يخدم البدن الكل المشاكل الظهر يخدم ركيب للناس اللي عندهم أرتروز بالنسبة للرقبة كما قلت لي أنت أحسن رياضة هي سباحة الظهر بيان سور فما البيسكليت فما المارش فما الأيروبيك ما on peut faire beaucoup de pilates
1: معناها لازم سبور لازم الحركة قدر الإمكان
2: ليش مرة هو كيما قلت لك كيما دواء ساعات المريض يشري دواء بمئة آلاف وما يقصش عليه ينحي من ماكلته باش يشري دواء هذاك سبور نقولوا كيف كيف
1: ماشي قال
2: وقت مجاني نقول لهم عبارة عندك حربوشة مش تشربها انت تفلتش الحربوشة متاعك في نص النهار ما تفلتهاش كيف كيف النشاط البدني يسمك تعمله اختار الوقت اللي يساعدك العشية القايلة الصباح بعد الصبح كل واحد شنو الريتم متاعه كل واحد شنو الانجاجمون اللي عنده امل فايدة يعمل 30 مينوت مينيموم 30 مينوت سال دو سبور يا حبذا صغيرات نحطوهم في دار الشباب نحطوهم في اكتيفيتي فوت دانس فهم برشا حاجات ولا كيما قلت لك حتى في الدار كتكربيس وكل كل ستيون اكتيفيتي فيزيك دونك نشاط البدني وي كيما قلنا تنظيم وقت النوم التصبيح في الليل في الليل ونقوم نص النهار راه تزيد الالام راه تصير الالتهابات هذاك النوم ريكوبيراسيون واحد عنده كيما نقولوا احنا الارموار نتاعو مفرحسه باش يمشي يرتبها
1: هذاك يقول لك دكتوره لازم ترقد في القاعه على القاعه نرجع كيما الناس قبل الخير واسلم من اللي نرقدوا على الفرش ولا الكنابيات
2: لا ما عندهاش تنحط قبل كنت الناس تحب ترقد على حاجه يابسه ايتترا نو سا نا با دو سونس
1: توا رجعوا برشا افكار يقول لك ترقد في القاعه خير وكي باش ترقد على حاجه صوف خير من اللي باش ترقد على حاجه معناها اورتوبيديك وما فما برشا كان
2: كلمه اورتوبيديك بلوز وما خاطر طاولات كوميرسيال حاجه اورتوبيديك هي الفو دير حاجه اورتوبيديك اش معناها حاجه تحترم تقوسات بعضنا رب خلق لنا لوردوز سيرفيكال والسيفوز دورسال وبعدك الدخل هذيك لومبير داكور هذيك ربي خلقنا كيكا حاجه اورتوبيديك اللي يقول لك اللي تحترم مثلا مخده ما ناخذش مخده عاليه برشا خاطر رقبتي مش تولي مثنيه مش تقلقني وانا ناخذ المخده واطيه برشا باش تبدا رقبتي مقشوعه ياسر اللي هذيك زاده مش نقوم صباح مش نقوم موجوع مش ناخذ مخده اللي يتم لي لوردوز سيرفيكال نتاعي سي تو سامبلومون داكور تحبها صوف تحبها وا تحب اورتوبيديك تحبها سوا كل واحد شنو يحب مش لازم حاجه غاليه ايتترا ها قلت لك
1: المهم حاجه صح تلقى راحتك
2: تلقى راحتك انت فوالا با فورسيمون الحاجات اللي علي حاجه يابسه وحاجه نو ترقد على حاجه اللي تساعدك انت ترقد نوم مرتاح تشرب ماء بالباهي داكور دو لا ديزيدغاتاسيون تفعل لنا الالتهابات والوجيع في الـ في الـ في, في البدن الكل مش كان الام ظهر اكل ماكل صح اكله ماكله صحيه بيان سور دونك الفريت كل يوم او المايونيز كل يوم نو ناكلو سلايت وتوصيف ناكلو الغله بتاعنا سي با سورسيره وحاجات طبيعيه. ناس قبل عاشوا مئات السنين والاف السنين لاباس معناها كان وخر. احنا التالي شويه ما نلقاوش نسبه البندانه اللي عندنا توا حتى توا الصغرى ونخافوا من الديابيت. يقول لي كل طبيب تجيبوا مش يقول لك على النشاط البدني طب القلب طب
1: الوزن زايد مش يقول لك الكرش مش يقول لك معناها عبيد ولا ماكله مش صحيه دكتوره حبينا ولا
2: شيء سريع راهو فوالا السريع لأما ماكله الدار هذيك صحيه اللي عاشوا بها ناس قبل. يعني ديما نقول لكم تفرجوا في التصاور نتاع ناس قبل وتصاور تحس الناس كل تنفخت معناها في التسعينات كل كان الناس ضعف علاش تمشي على ساقيها العبيد خاطر العبيد تتحرك الناس قبل كانت تزيد نوخر شويه اللي يمشيوا للزيتون ويمشيوا يصطادوا في البحر وكل اللي
1: فما حركه
2: فما حركه فوالا الديبونس انرجيتيك كان فما توازن بين شنو ندخل بدني وشنو اني نحرق توا الميزان
1: تو برشا راحه
2: برشا راحه برشا راحه وقلق كومبليس الراحه هذه تجيب بالقلق صغير واللي فادد واللي قلق كما قلت لك يعمل ماتش يتفرهد صغار هو وصحابه يرقد مرتاح الالم البدن يعمل ديتوكسيفيكاسيون السموم اللي عندنا الكل اللي ديشي الكل يخرجوا من البدن ونتحسن.
1: وقتاش نعملوا السيني دالاخت وقتاش معناها نقولوا اللي فما مشكل ولازم نمشيو للطبيب دكتور
2: باه مشكل نمشي للطبيب حاجه بيان سور مقلقتني في حياتي اليوميه حاجه مقلقتني في الانتنسيتي ديما احنا نسأل المريضة إشيل ديما الوجيعة نعطيه عدد من 0 ل 10 قداش تعطيها وجيعة. إذا كان وجيعة فاتت 3 على 10 وقعد معي أكثر من 3 أيام 4 أيام ما عملت إني خذيت الأنتالجيك متاعي ما تحسنتش عملت البوزيشن بيه لزيتيرمون متاعي ما تحسنتش لازم نمشي نشوف الطبيب متاعي. بالطبيعة حاجة مش مخليتي نعمل أعمال يومية المرة مش تقضي شهرها في الدار ولا في الخدمة مقلقته ما عادش ينجم يقعد على البيسي 15 مينوت يخدم اللي لازم يقوم يبدل بوزيشن وجيعة لانتونشيتيد ولا دولور فلا لا دوري كما قلنا. فما علامات أخرى مثلا واحد يده تنمل مقلقته من نوم تقيموا الوجيعة فما حاجات أخرى ظهرت معها واحد نقص في الميزان برشا مشاكل نوم تقيموا فريكامون في الليل هذوما حاجات دي سيني تخلينا يلزمنا نمشيو للطبيب ونشوفوا
1: ونشوفوا السبب. يعني مش طول فما شكون يقول لك نخاف نمشيش للطبيب العظام تو يقول لي اعمل عملية وتو طول نمشيو احنا نصعبوا الأمور
2: ديما قلت لك فبر اسكالاد احنا نمشيو فهمت فما درجات فما ساعات حاجات وي فما ديز انديكاسيون اوبيراتوار هذيك ما تناقشوش فيها فهمت يمشي فما حاجه في اليرين فما ضغط على الاعصاب مثلا ضغط كبير وتقعد عام كامل في سبور ما يتنحاش الضغط هذاك يلزمني اني بشيرجي يلزمني نحي هاك الفراغمون نتاع ديسك اللي نازل على الاعصاب مثلا فما ديز انديكاسيون اورجونت ولا اشياء دو تريتمون ميديكال. انا عملت اللي قال لي عليه الطبيب كل عملت حصص علاج طبيعي خذيت الدواء نتاعي نقصت في الميزان عملت اللي قال كل ما تحسنتش اكثر من 6 شهور واني متقلق وقتها نمشيو للعمليه سينو نبداو كما قلت لك بالبالي شوي بشوي داكور دو تقيس في الميزان العاديه نقولوا احنا ريتم دو في
1: نصلحوا الساعه الريتم دو في
2: الريتم دو في نتاعنا اللي هو جينيرالمون كي نصلحوه فما 80% من مشاكل الالم الظهر تتنحى تقعدون ال 20% الاخرين فما حصص العلاج الطبيعي باش يمشي للكيني باش يخدم خدمه سبيسيفيك للزون هذيك سواء اسفل الظهر ولا الرقبه ولا البارتي درسال فما دي زيكزرسيس معينين نعملوهم وبعد 6 شهور اذا كان متحسنش فما بيان سور الزرارق بالسكانير بالليكوت فما في 2016 ما شاء الله طب نقول عندنا خدمتنا احنا البارتي نتاعنا لهين بها انت كمريض عندك ريسبونسابيلتي نتاعك يعني انت مسؤول على ميزانك مسؤول على الاكتيفيتي نتاعك وين بعد حسبني على
1: حكم الممارسه دكتوره انت شنو تحس اليوم المريض التونسي يعني ما يتبعش التعليمات نتاع الطبيب والا في ساعه يقلق وما يوصلش
2: يقلق خاطر يفهم معناها الناس كل توا تفهم وعندهم اكسي للمعلومه ما كيما قلت لك تبارك الله المعلومه موجوده في كل بلاصه
1: بخا تطبيق
2: صحيت التطبيق تاع المعلومه ولات موجوده مي تطبيق ساعات حتى يبدا ما شاء الله يونيفرسيتير وبه كيما يا اما الوقت يقول لك ما عنديش وقت ولا يبدا شويه ويقلق فمش طول نفس ولا يبدا مزروب تو عصر السرعه الناس كل تحب حاجه كيما يوريك الشورت في الفيسبوك الريل افون ابري راهو كل افون ابري ساعه تقعد عام راهو باش تلقى النتيجه هذيك راهو ما تستناش النتيجه حينيه معناها فوالا
1: لازم شوية وقت
2: شوية وقت انت يقول لك ظهرك ما وصل للنتيجة هذيك لو جاي هذيك عنده سنين غلط عندك انت معناها معك تاريخ تو باش نبداو نفسخو نكتبو من الجديد
1: شوية
2: بشوية باش تحسنك السنوات نتاع الغلط
1: وماذا بينا نصلحو في اقرب وقت يعني
2: بيان سور وين اصغر وين خير تو النشاط البدني للصغيرات حاجة مهمة برشا نبداو من الصغار تو حتى سبوري ترافاي تو في لي سوسيتي انترناسيونال سي اون اوبليغاسيون يلزم لي زوفري نتاع سوسيتي يعملوا اكتيفيتي سبورتيف تبدا عندهم ايكيب خاطر باهي سور بلان فيزيك باهي الموتيفاسيون ولا ابارتونونس والروندمون نتاع لوفري خاطر يبدا هو شيخ متفرهد في بدنه وماشي يعطي احسن حتى صغيره ساعات في وقت الامتحانات يقصوهم على اكتيفيتي فيزيك نتاعهم، تكون مثلا منخرط في نادي نتاع جيمناستيك ولا فوت ولا حاجه، يجي في وقت ليزيكزام اللي عنده امتحانات نحي غلط، خاطر هو كيمشي يلعب حتى نشكو حتى ريكومبونس جايز يقول اي اقرا سوا هذه رانا بعد باش نمشي ونفرهدو، يحسها ريكومبونس مش يزيد قلق وتزيد تقول له اقرا ولا وقت باش تجي له وحاس ظهري يوجع يا ماما ورقبتي توجع وما نجمش نركز اتسيتيرا، وندخل فيك الحلقه المفرغه نتاع الالم اللي حكينا عليها.
1: واضح، شكرا لك دكتوره. نخلي لك كلمه الختام تشارك مع المستمعين او النصيحه الختاميه اللي تحب.
2: النصيحه الختاميه للمستمعين، حافظوا على صحتكم، مش حاجه صعيبه، راهو كيما قلت لك ما قعدوش نخموها، فما دواء فما زرارق ضعف، لا با دو سوليوشن ماجيك، انت مسؤول على بدنك وحاجات سهله، نبع ظاهر هو الانسان قلبه خبيره، معناها انت تعرف الحاجه الخايبه على قلب
1: وتعرف العادات الغلطه نتاعك،
2: تعرف العادات الغلطه تصلح روحك بشويه والتدرج، وتكون امباتيك مع روحك، معناها ما تكونش صعيب ياسر، مسالش نبلبزوا شويه راهو مسالش نعاود ونرجع، ونجمو ندخلوا اون جروب، ديما كي تبدا حاجه اون جروب تشجع مع صاحبتك مع صاحبك اللي عنده نفس المشاكل اللي عندك وريتم دو في مثلا قراب، نتشجعوا نمشيو مع بعضنا، تو فما ديزيفينمون تاع نمشيو مع بعضنا وخرج تعمل مارش اون جروب، ولا تتشجع تربط روحك معاه، تحس روح انجاجمون، تتفرج تتعرف على عباد، وان ميم طون تحصل لك الافاده لبدنك، تاكد توصيف بروفيتي من البحر
1: فوالا. واضح، شكرا لك دكتوره مريم قدور، طبيبه مختصه في الطب الفيزيائي مستشفى الجامعي سهلول، واستاذه مبرزه بكليه الطب سوسه، نورتنا شرفتنا،
2: عايشك يعطيك الصحه يا هلا،
1: شكرا لك
2: وربي يفضلكم ناس الكل.
1: شكرا لك، كما كنتوا تسمعوا الحركه ثم الحركه ثم الحركه، ما قلش من 30 دقيقه تشربوا برشا ماء وتشبعوا بالنوم، نعرف فصل الصيف الناس كل تلهي بالسهرات بالخرجات وتنسى النوم اللي هو الحقيقه مهم ومهم جدا. هذا شو كان عنا في فقرتنا لانفيتي. من 20 دقيقة بعد العشرة، مشوارنا مازال متواصل في صبحية اليوم، مازلنا في انتظار اتصالاتكم على 71-134-396 ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج، تلقوها دائما على صفحتنا الرسمية باج أوفيسيال راديو RMFM. خليكم في الاستماع، رجعينا.

0: نرجع لكم بعد شوية.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
3: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
3: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالل؟
3: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وش تلعيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
3: قالت لك يا حاج، ستركتور متاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
3: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
3: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
4: بيبليسيتي
5: كافي غستو اللمة ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح وإسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدموا لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات، تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن، عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23-104-660.
4: Publicity.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
7: صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمة.

0: الجيمة. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. قيت الشهر على رمفام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: صبحيت الويكاند مع هيلا بنجيما.
3: قولي لامك يا بنت جاي الليل اطلب ايدي ولا بعمر

0: بحب غيباتك متحن بتنده
1: صبحية الويكاند على رمفير في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8 نصف النهار أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8 نصف النهار على رمفير صبحية الويكاند مع هيلة بن جيمة.

صبحية الويكاند على رمفا في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8 نصف النهار. أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8 نصف النهار على رمفا.

0: وحيد الميغان برجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على ميرم اف ام، خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
0: أنا اخترت كونكورد.
1: وانتي وقتش؟
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمة. صبحية الويكاند على رمفا في البرمجة الصيفية بنا أخرى، من 8:30 النهار أخبار ومتابعات، استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد، وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة. واسمع صبحية الويكاند من 8:30 النهار على رمفا.
3: مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم، صبحية الويكاند. صباح الخيرات والمسرات، صباح الأنوار، صباح الستر لكل المستمعين اللي تسمعوا فينا سواء على البوند اف ام 99.8 ولا كذلك اللي تسمعوا فينا على 3w.rmfm.net. ثم تسمعوا في صبحية الويكاند والمشوار متواصل لحدود نصف النهار. مازلنا مواصلين مع فقراتنا، مازلنا مواصلين مع ضيوفنا، وقاية توا على فقرتنا لانفيتي. في الانفيتي اكيد اليوم حابين نختاروا موضوع داكتواليتي، موضوع اجتماعي نفسي ديني. اليوم الحقيقه باش نلمسوا برشا جوانب، وديما في المواضيع هذه ديما الفيصل يكون هو ديننا وهو يكون سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. نحن نعيش على وقع أكيد الأفراح والمسرات، وربي يهني الجميع ويديم الستر يا ربي والفرحة في كل أسرنا التونسية. لكن قبل ما نخمموا في قاعة الأفراح، قبل ما نخمموا في الروب أو في الحلويات، لازمنا نشوفوا ركائز وأسس العلاقة الأسرية أو العلاقة الزوجية كيفاش لازمها تكون. ما ننساوش أنه عدو الإنسان ذلك الشيطان الذي يتربص بناء أول مؤسسة يحب يخدم على هدمها، وأول مؤسسة يفرح خاطر متأكد إنه إذا هي تهدمت أو فسدت راهو بش يطمن على كل شيء، الباقي الكل بش يجي، اللي هي العلاقة الزوجية، اللي هما هك الزوز أطراف اللي فما مجموعة من النقاط لازمهم يتشبثوا بهم، لازمهم يكونوا فاهمينهم ويكونوا واعين بهم باش من بعد تتواصلك العشرة ويجي النسل الطيب الجميل اللي بش يرفع إن شاء الله غدوة سنة الحبيب وبش يواصل فك المنهج الجميل، وبالتالي نولي عنا مجتمع راقي ويولي عنا يعني ونعم بالله الأمة العظيمة اللي ربي إن شاء الله قدام الخلق الكل بش يباهي بينا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤسسة الزوجية هي أصعب وأسهل مؤسسة في نفس الوقت، فقط إذا عرفنا كيفاش نبنيها. في هذا الصدد سعيدة جدا نستقبل معايا عبر الهاتف المربية الفاضلة اللي تعرفت بالمحتوى الديني وبنصائحها الجميلة لوليداتنا، السيدة سهام بن عبدالله القلا. صباح الخيرات مدام.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخيرات والبركات والرحمات. نحو لك أخت هالة، مرحبا بك وبكل المستمعين، شكرا على الاستضافة، إن شاء الله يا ربي يكون النفع من هذا يعني اللقاء.
3: إن شاء الله يا ربي. أكيد سيدتي الفاضلة، وأكيد اللي يسمعوا فينا سيداتي وسادتي والناس الكل، يعني اليوم المؤسسة الزوجية في تونس خلينا نقولوا ما نجموش نخفيه، يعني تتألم كسوسوا اللي باش يعرسوا، اللي كل شيء قائم على المظاهر اليوم، ونحب كما فلانة وقاعة وروبة ونحكي وماديات، وإلا اللي متزوجين اللي بعد يعني فترة أولى نكتشفوا فما برشا صامات، واليوم المحاكم تعج بقضايا الطلاق. هذا الكل خلينا نحطه نقاط استفهام حول موضوع لماذا وصلنا لهذه الحالة يا أخي؟ الأسس والركائز بتاعنا ما كانتش صحيحة، ما كانتش سليمة، زعما ما ناش واعين بخطورتها، وما ناش واعين يعني إنه عادونا اللدود يتربص بهالمؤسسة هذية ويفرح لما يرى زوز هكا متفرقين وزوز متألمين، خاطر وراهم أسر وراهم يعني عبيد باش تتألم للألم متاعهم.
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يعني العلاقة الزوجية والعلاقة اللي رب سبحانه وتعالى عظم شأنها، وهي معناها عمل تعبدي بامتياز، الأصل في الزواج هو يعني ائتمار بأمر الله سبحانه وتعالى واستجابة للفطرة السليمة، وهذا عنده ضوابط وعنده أسس في ديننا ينطلق أساسا من الاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى والرجوع إلى يعني حقيقة وإلا الهدف من يعني خلق هذا الإنسان وتكليفه بمهمة عظيمة جدا. أولا لابد أن نتعرف عليها حتى كل شيء بعد ذلك يتبع يعني وينتظم تحت ما أمر الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان في حقيقته يعني مخلوق مستخلف، المهمة عظيمة جدا، ونحن ربما لم نفهم أو لم نعي درجة عظمة هذه المهمة. وفي القرآن الكريم يقول رب العالمين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذه المهمة العظيمة لابد لها أن يعني نطوعوا لها الأسباب ونسبوا لها الأسباب ونأخذوا بالأسباب حتى تتم المهمة على الوجه الذي يرضي ربي سبحانه وتعالى. في هذا الطريق الإنسان ربي خلقنا
3: من ذكر وأنثى.
4: رحلة جميلة جدا، رحلة يعني اختصنا الله بها، وهي نعمة وأكبر نعمة من نعم الله لمن فقها يعني معناها ومقصدها.
3: هي رحلة وامتحان يعني في نفس الوقت. ساعات نستحضر نقول له الإنسان سبحان الله هو تخلي قاعة الامتحان وما حليك يبدأ مريفز ومحضر درسه بالكده وجيهك الرحلة الجميلة يبدأ مستمتع هو يعمر فك الوريق.
4: أحسنت، هي رحلة وامتحان. وشوف ربي سبحانه من عظمته ورحمته بينا أنه يعطينا الامتحان ويعطينا الإجابة على الامتحان من خلال ما ورد في القرآن الكريم وما ورد في السيرة النبوية. فإحنا في امتحان لكن الإجابة معه، فقط أين العين التي ستبصر، أين العين التي ستقرأ، أين القلب الذي سيقرأ محتوى القرآن، توجيهات القرآن. راه كل يعني المؤسسات وكل العلاقات وكل كل شيء موجود، الضوابط متاعه في القرآن الكريم والمنهج متاعه في القرآن الكريم وأسباب نجاح العلاقة أو أسباب نجاح المشروع مهما كان نوعه موجود في القرآن الكريم. النماذج الناجحة موجودة في القرآن والسنة، النماذج الفاشلة موجودة في القرآن والسنة. ما علينا إلا أن نقرأ، لأنه هذا الدين نزل بأول كلمة وأول أمر هو أمر اقرأ. فأحنا مطالبين بالقراءة، لكن ما هي القراءة التي معناها تعتمد على فك الحروف، وإنما هي القراءة في العمق، قراءة يعني الكتاب المسطور وهو القرآن الكريم، وقراءة الكتاب المنظور وهو الكون وما يعني يصير في هذا الكون وما يكون في هذا الكون. وإحنا باش نتحدث على مؤسسة الزواج، إحنا توقع دين نشوفه في كما قلت أختي هالة حال مؤسسة الزواج، حال الأسرة ضربت للأسف في الأسرة، ضربت مع ضرب المعنى الحقيقي للزواج. يعني وصلت العلاقات بين الزواج عوض أن تكون مودة ورحمة، عوض أن يكون لباس وسكن، وأصبحت مشاجرات وعداوة ومحاكم، وينتج عن ذلك طبعا انهيار في الأسرة، انهيار في المجتمع، انهيار في الأخلاقيات، لأنه الأبناء باش تتشرد، لأنه الأبناء باش يعني باش تضيع بين الوالدين اللي هما كل واحد يعني باش يشد ثنية بين يعني أمور نفسية ستلحق زادة كيف الأزواج اللي باش يفترقوا، لأنه كانوا عملوا حلمة كبيرة انه هالزواج هذايا باش تكون تجربة كبيرة وحلوة برشا وباش الإنسان يعني يأسس فيها أسرة. لكن سيصطدم بأنه مفهومه للزواج كان بالأساس غالط، لأنه يعني يعني الأسباب والضوابط والأمور التي يعني حطينا وضعها لنا الشرع باش نتزوجوا ما تلفتنا لهاش، ما قرينا هاش، ما أبصرنا هاش، ما فهمنا هاش، فتزوجنا على ما يطرحه يعني يطرحه المفاهيم، تطرحه المفاهيم في العالم. تزوجنا كما يتزوجوا الناس الكل باش نلقاو رواحنا خارج إطار ما شرع ربي سبحانه وتعالى، باش نلقاو الحقيقة رواحنا، يا إما فشل ذريع في الزواج، يا إما باش نعيشوا الزواج في مستوى بالحق متدني جدا، معنى العلاقة سامية برشا، حلوة برشا، راقية برشا، فيها الأمان والاستقرار، فيها النفع، فيها يعني التعبد لله سبحانه وتعالى، كيما تصلي، كيما تصوم، كيما تزكي، كيما تتصدق، كيما تتزوج، كلها كي تحط فيها النية أنت في عبادة، في نفس الوقت تستمتع، تلبي سبحان الله رغباتك اللي ربي سبحانه وتعالى وضعها فيك، وشهوتك اللي ربي وضعها فيك، وكذلك أنت في عبادة. الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم يعني وفي يعني في العلاقة في الزواج وفي العلاقة الزوجية لكم الأجر في ذلك، فيقولون يا رسول الله أنأتي نساءنا ونؤجر على ذلك، يعني في بعض أحدكم صدقة، يعني إنسان يمشي لزوجته ولا تمشي لزوجها ذلك فيه صدقة وأجر. فقال الصحابة كيف نأتي معنا نساءنا يا رسول الله ونؤجر على ذلك؟ قال أرأيت إن وضعتها في حرام؟ فالإنسان في هذا المشروع يعني سبحان الله يستمتع لكن في الحلال،
3: في الحلال، نعم، يقي طرف الآخر الحرام ويقي كل الشبهات وكل يعني ما يمكن يتسبب له فيه سبحان الله وأعوذ بالله يعني كبائر. فسبحان الله يعني هو يحقق متعته ويقي الآخر يعني الفتن سبحان الله.
4: نعم، هو سبحان الله كل ما شرع ربي سبحانه وتعالى يحقق حسب النفس، حفظ النسل، حفظ الدين، كل شيء عنده مقاصد. فربي سبحانه وتعالى إيش قال لنا؟ قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس، خطاب لجميع الناس، مسلمهم وكافرهم وعابدهم وعاصيهم وكل ما خلق ربي سبحانه وتعالى من الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إذن ربي سبحانه وتعالى يوصينا بتقوى الله في أنفسنا، هذا الذكر والأنثى الذي خلقه الله سبحانه وتعالى من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يعني العلاقة ما هيش علاقة جسدية يا أختي هالة، يا أخواتي وإخواني المستمعين، ما هيش علاقة جسدية مادية. احنا الزواج أغلب الحال نرى فيه أكل علاقة يعني الحميمية الجنسية اللي هي باش يعني معناها نشبعوا الغريزة متاعنا فقط، لا، هي أكبر من ذلك. الزواج نعم فيه ذلك، فيه معناها جانب من أنه الإنسان يضع شهوته في الحلال، لكن راهي الأمر أرقى بكثير من ذلك. هي علاقة معناها نفس مع نفس، روح مع روح، يجب أن ننتقل إلى رؤية الأرواح قبل أن نرى الأجساد، لأنه عندنا معايير للزواج باش إن شاء الله يا ربي نضمن يعني نجاح هذا الزواج على الوجه الذي يرضي ربي وعلى مراد الله. لأنه النجاح إذا كان باش نشوفوه بالمعيار متاع الدنيا والآن وبمعيار العادات والتقاليد، أنك تعمل عرس يعني في أحسن الفضاءات وتوزع أغلى المشروبات والحلويات ويكون فيه التنافس والتفاخر والتباهي والإسراف، وكما نشوف ما يصير فيه من المنكرات ومن ما لا يرضي الله، ويختاروا بعضهم على أسس غير صحيحة لمجرد أنه خذا بنت فلان ولا ولد فلان ولا يعني المكانة الفلانية عنده ولا البوست الفلاني ولا، فهذا ما نحكي، مش هذا اللي نحكي عليه كمسلمين. إذا نشوفوا نعاود ونسترجعوا الأسس اللي باش تقوم عليهم الأسرة.
3: نعم.
4: العائلة، الخلية الأولى، اللبنة الأولى من هذا المجتمع، اللي إذا صلحت اللبنة الأولى باش يصلح المجتمع. إذا صلحت الخلية الأولى اللي باش يبارك فيها ربي سبحانه وتعالى في هذا الزواج باش يصلح يا أختي هيل المجتمع. ما عادش باش نراو المحاكم معبية، ما عادش باش نلقاو أولاد زنا، أبناء زنا مساكن، معناها يعني ضحايا معناها للأسف، معناها ما عادش باش نراو الدمار في العائلات، ما عادش باش نلقاو مرضى نفسانيين يدوروا ما بيناتنا، بنات مدمرة، بنات 10 سنين و12 سنة و16 سنة تلقاها عاملة يعني خطيئة مع طفل قدها في عمرها. علاش هذا الكل؟ لأن ما فهمناش ما معنى الزواج وما هو المقصد من الزواج. إذا باش نرجعوا شوية التالي، الوقت ليس شوية التالي، راهو مش برشا بالحق، ما نقولوش بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، عهد النبوة وعهد نزول القرآن 1450 تقريبا عام. لا هذيك أمور زيت الوقت، وما هو وقتها مش الوقتنا توا. لا نقول لك رو القرآن والسنة، هذا ما ترك فينا الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي إذا اتبعناهما لن نشقى بعد ذلك أبدا. نرجع إلى الأسس اللي نتزوجه، يعني المعايير الصحيحة اللي نتزوجه من خلالها.
3: هي هالأسس هذه اللي لازمنا نراجع رواحنا فيها ونقيم رواحنا ونعطيه عدد زيد لرواحنا،
4: ويلزمنا نرجعولها بالضرورة، لأن الحالة يعني انذارية حقيقة، الحالة مستعجلة وإنذارية، ولا بد من الحذر، لأنه ماشيين في انحدار اللي إن شاء الله ربي يلطف بينا وإن شاء الله ربي يرجعنا ويردنا إليه ردا جميلا. أولا، على أي أساس تنكح المرأة؟ الإنسان عندي ولدي بس ياخذ، وليدي بس يتزوج، أنا من صغرته ساعة يا أختي هيلة بس نهيئ له الأسباب أنه بش يتبعني ولدي في الخيار الصحيح والكيفية الصحيحة باش نختار معناها نختار الزوجة الصالحة. أنا كأم باش نتزوج، كبنت باش نتزوج، لابد أني نختار يعني مع شكون تزج يعني النطفة متاعي باش يكون إن شاء الله الولد صالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. باش تتزوج يلزمك تتخير للنطفة متاعك، وين باش تحط النطفة متاعك؟ انت باش تدخل في مشروع متاع الدنيا، تبدا تثبت في شكون الشريك متاعك، على اساس انه يكون تقي نقي صادق، ما عندوش يعني فيه يعني اخلاق،
3: كل بذره صالحه. ماذا بك بذره صالحه باش تقول على قليله هانو انسان طيب، انسان ثقه، انسان معناها يؤتمن، باش على قليله نضمن للاسس الاوليه نتاع نجاح هذا المشروع.
4: نعم، لانه الامر يا اختي هيله يكون في الجينات، فان العرق دساس.
3: نعم.
4: ثبت بالعلم انه كل منا يحمل جينات من والديه، سبحان الله، فما أمور نكتسبها من خلال الجينات، فإن العرق بعد تجي طبعا التربية، هذا اكتسب من أم وبوه جينات، بعض الطباع تربى عند بو أم معناها بطريقة ما باش يكبر على ذلك تلك الهيئة، بعتلي باش يتزوج باش تلقاها انت هذاك هو العرق دسيت، باش يجبد من طبيعة أم وبوه، إلا ما رحم ربي يكون الإنسان في هكا عمر ما يصير استفاقة يبحث على دينه الصحيح ويعاود يرجع يشد الثنية. أما عموما معناه يولد المولود على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجزسانه أو ينصرانه، هذاك هو معناها عجينة، والوالدين يسقلوها. ف أنا كي باش نتزوج لابد أني نتخير للنطفة متاعي اللي هي باش تختلط مع نطفة من عائلة، من إنسان أو إنسانة، من عائلة، من موروث، من ثقافة، من أفكار، من أخلاق، من لازم تشوف تعمل طلع على العائلة وعلى يعني تاريخ العائلة وعلى. فإذا باش نعرف أنا وين الثنية، ولادي كيفاش باش يطلعوا، لشكون باش يطلعوا يسبهوا طبعا للبول لهم.
3: إذا
4: لابد أني نشوف الأساس الصحيح. تنكح المرأة لأربع،
3: اللي هو
4: لمالها. أتوا راجل بتتزوج ولا أنا عندي ولدي بش نعرف، آيش نية المعايير؟ تو احنا شنية المعايير، شنية خدمتها، قديش شهريتها، شنية كرهبتها، برشا حاجات ولا دخلت الله للأسف. أي سيدي نشوفوا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم باش انصحنا حتى نضمن نجاح هذا المشروع، المشروع الكبير اللي هو يصير في الأرض لكنه يتعلق بالسماء ويتصل بالسماء، لأنه باش يكمل يعني يتم على يعني مراد الله لتحقيق معنى الاستخلاف. إذا تنكح المرأة لأربع، إيش نوتره؟ لمالها وجمالها ونسبها ودينها، أربع حاجات، هذوما الأربع معايير لازمنا نختاروا عليهم البنية اللي باش نتزوجوها. أيها الشاب، أيتها العائلة اللي عندها شاب باش يتزوج، أربع حاجات نختاروا عليهم البنية اللي باش نتزوجوها. إذا لمالها حبذا لو تكون يعني الحمد لله ميسورة الحال، ويعني إن شاء الله معناها تكون عندها مال، وهذا ليس عيب.
3: نعم،
4: إنه الإنسان يختار المرأة على مالها حتى يكون يوفر أكثر يعني فرص لنجاح المشروع، إنه ما يكونوش معناها يحتاج
3: يكون
4: في عونهم ولا مع بعضهم يتعاونوا. السيدة خديجة المثال والقدوة، كانت بمالها سندا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. احنا توا اخت هيلة اللي تبدا عندها فلوس تبدا تخبي فيها على رجلها وما تحبش تعاون رجلها، حتى تراها يعني طايح مسكين ويعلم ربي بظروفه تبدا تقول لك تبراته.
3: هو الحقيقه قالت هذاك يعكس عدم الثقه.
4: نعم نعم نعم،
3: ما تلقاش شريكك ولقى معناها انت داخله مع في بتكونوا في اسره يعني اسمى وانبل المؤسسات.
4: نعم،
3: لك تلقاك خايفه، لك تلقاك خايفه تقول لا مخبيته مع الزمان ونعرف عليه يعني بقى.
4: هاو عليه هاو علي سي أخت هيلة، لأنه الاختيار ما كانش على الأسس الصحيحة اللي باش نتحدثوا عليها تو. الأصل فيه كان نحقوا هذه المعايير، والله بإذن الله السميع العليم لن نرى إلا خيرا بإذن الله السميع العليم. إذن تنكح المرأة لمالها، القوامة اللي عند الرجل باش ما يفهمونيش بالغلط، الرجل هو اللي يصرف وهو اللي يقوم بالدار، المرأة معناها مالها إذا شاركت معناها زوجها فهي تتصدق معناها يعتبر لها صدقة، لكن المرأة الصالحة المصلحة المرأة الباهية التقية النقية اللي باش نعملوا عليها تقوم لنا بأسرة ويباهي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من هراخر الأمم، وأمتي أمتي يتباهى بنا، يعني سجد بين يدي الله أمتي يبكي حتى يضمن النجاة لأمته، لكن يوم الحشر إن شاء الله سينادي أمتي أمتي افتخارا بهذه الأمة، سيكون فخورا بهذه الأمة، وقد أمرنا بالنكاح والتكاثر اللي توا للأسف ولينا نعرسوا، ما نحبوش نجيبوا صغار ولا نجيبوا صغير ولا زوج، ويقول لك الدنيا صعبت. علاش الدنيا صعبت؟ لأنه البركة نزعت. علاش البركة نزعت؟ خاطر بعدنا على طريق ربي، لأنه الناس ما عادش صادقة كما كانت، لأنه الرزق والبركة باش تتبع الاستقامة. قد ما أنت تكون في الطريق السوي والطريق الصحيح مع ربي سبحانه وتعالى وعباده، على قد ربي ما باش يبارك لك في زواجك، وبالحق تزوجوا فقراء يغنيكم الله. إذا تنكح المرأة لمالها وجمالها، سبحان الله كل إنسان عنده رؤية للجمال، يحب المرأة يختار المرأة اللي تعجبه، الرؤية الشرعية اللي تدخل القلب باش بعد ما يجيش عبدي
3: يتزوج المرأة ما يراهي. نعم صحيح،
4: يراها كان نهار العرس سبحان الله، وبعد ما يلقاها ما سبحان الله تعجب غيره وهو ما تعجبوش، في لمالها وجمالها باش بعد ما يقعدش يغدر لغيرها. أخت هيلة، كي تاخذ واحدة معناها حالية في عينك وهذيك هي الصورة بتاع المرأة اللي أنت تحب تتزوجها، بعد يزمك تغض البصر على غيرها، أكا عندك اللي أنت اخترتها وحدك ما لازمها عليك حتى حد. إذن ولي جمالها ولي نسبها. نعم،
3: قلت لك تقام عليه الحجة، ما عادش عنده حتى عذر.
4: نعم تقام علي، شكون لازم عليك؟ أنت اخترتها، هذيك اللي حليت في عينك، ذقت عسيلتها وذاقت عسيلتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صارك هكا الإحساس هكا معناها هذيك هي المرأة اللي أنا تخيلتها وحبيتها، وهي كذلك زادة. إذن لنسبها بنت العائلة كما قلنا، تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. ولدينها، وبعد باش يختم ويحوصل لك، فاظفر بذات الدين تربت يداك من هذا الكل. راهي ذات الدين، هي اللي بستريحك وهي اللي بستهنيك وهي اللي بستهم معاها وهي اللي بستتأسس معاها المشروع الناجح. حبذا لو اجتمع فيها كل ذلك، لكن إذا كان فما بعض المعايير الأولانية ما هيش 100% بنسب يعني، وعندك نسبة ذات الدين صمسي كما نقوله وتوكل على ربي، راك قدرة ربي بستنجح. هذا بالنسبة للمرأة. بالنسبة للرجل اش يقول لنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي عنده بنية بس يزوجها وإلا هو ناوي على الزواج، أي إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ولا وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا يكون فساد في الأرض وفسوق. يعني إذا جاءنا شكون من نرضى دينه وخلقه؟ أول معيار بالنسبة للرجل هو الدين والخلق، ما هوش المال وما هوش المكانة وما هوش الشهرية
3: وما هوش الشهرية، مش حد شيء
4: للأسف يا أختي. هلا احنا توا علشنا ونزوج بناتنا
3: لا لازم يكون لابس عليه وخدمته بداره وبكرهبته
4: يعطيك الصحة. فأصبحنا نعين الشيطان على أنفسنا، فأصبحنا يعني ندفع بشبابنا إلى الزنا وإلى المحرمات وإلى المجون وإلى العلاقات التي لا ترضي الله، وإحنا ما نشبش نغطي عين الشمس بالغربال يا أختي هلا. فيح ربينا أولادنا على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المجتمع يبدأ فيه ظواهر معناها منتشرة. راك أنت تربي شيء في الدار يخرج الشاب ولا المجتمع يلقى حاجة سيدة، سيدة ما عادش ينكروه، ما عادش منكر، المنكر ما عادش منكر. القهاوي معبية، لتالون دو تي معبية، البحورات معبية، القاعات الأفراح شفت كيفاش أفراحنا.
3: يولي المتمسك بالدين ويحس روحه غريب مغترب بحسب الاختراب، يقول لك ولكش أني مانيش عادي مانيش طبيعي.
4: أحسنت، وهذا اللي يصيب شبابنا وليداتنا اللي متربين في العائلة الملتزمة يعني بالحلال والحرام بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجي يخرج مسكين يلقى روحه بالحق معناها يتكلم في لغة ما يتكلموش الطامة والعامة، يلقى روحه بين أصحابه بين نداده في الكوليج في الليسي في الـ في الـ في الجامعة، يلقى هو يفكر بنوع والناس كل تفكر بنوع، يشد يشد يقاوم يقاوم، الشيء غالب عليه يتأثر يتأثر. فأحنا إذا كان نحب نرجع للطريق السوي وترجع الأسرة المؤسسة اللي هي تربي واللي هي تكون هالأجيال واللي هي تكون الرجال والنساء واللي هي باش تعاود ترجع الراية في يد الأمة من أول وجديد، راهي مسؤوليتنا عظيمة. راهو مش عرس كما قلت البس الروبة والبس الخاتم من عرش اليمن
3: اليوم صورة، اليوم نتبعوا برشا في الصورة وفما يعني أعطينا نفسه فلان ونفسه فلتان وعرسي خير من فلانة وخير من فلتانة. يعني الصورة اليوم أصبحت تتحكم فينا وكأنه يعني معيارنا الجديد أو ديننا الجديد للأسف، يعني اليوم أصبحت المادة، أصبحت صورتي ومكانتي في المجتمع فقط.
4: نعم، هذا ما جره علينا شنو؟ الاستعمار، الحروب الصليبية، كل شيء يحبونا نتزوجوا على طريقة اليهود والنصارى. يا أختي يا أخي احنا توكي تدخل لعروساتنا يشبهوا العروسات المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونوا صادقين، كل الطقوس اللي يقوموا بها في العروسات متاعنا في حفلات الزواج متاعنا هي شنية؟ هي استنساخ للزواج متاع اليهود والنصارى متاع لدغوبيان. كيف يعرسوا بك الروبة البيضة بك الفوال الأبيض بالتعري بالدخول بتوى بالكمنجة ولينا يدخلوا بالكمنجة، اختلاط في القاعة، تعري، موسيقى صاخبة، كلام معناها في الأغاني معناها يستثير المشاعر ويعمل انزلاقات، سمحني معناها رقص معناها نساء ورجال مع بعضهم، حتى الخاتم اللي لبسوها احنا في اليد ما يقولوش مدام سهام ولا الاخت سهام راهي صعيبه ياسر ولا تصعب علينا في الامور ولا اسريك يا مدام سهام تحكي لنا هكا حتى الخاتم اخت هاله سامحني نكمل لك الفكره فقط حتى لليونس هذيك والسوليتير ماهيش متاعنا، هذوكم كانوا طقوس للنصارى يلبسوه في السبابه نفس الخاتم ثم الابهام ثم الوسطى الصبع الوسطاني باش يقولوا الروح القدس والرب والابن
5: ثم ينقلوه لك الأسبوع اللي صار هذيك ويلبسوه. فأحنا نتزوج ولينا بالطريقة هذيك من غير ما نعملوا العقل في وقت اللي أحنا أمة اقرأ اقرأ اقرأ كيفاش قاعدين يبعدوا فيك على دينك، اقرأ كيفاش يبعدوا فيك على الفطرة السليمة، اقرأ كيفاش قاعدين يكركروا فيك إلى دياناتهم من غير ما أنت تشعر. تفضل اختي لا تحبي تتعامل
3: معي. لا خاطر وقتها باش يقولوا لك هي مجرد يعني رمز هذاك للارتباط الروحي، وعلاش تعقدوا فيها وعلاش كل شيء تأولوه، هذا هو اللي باش يتقال راهو مدام سامو.
5: أنا
3: كل شيء تكبروا فيه وعلاش تصعبوا فيها، وراي اقراوا حسن النية واقراوا
5: نعم لا
3: احنا وننسى اللي احنا راي هي خطوه ورا خطوه، يعني
5: طقوس
3: ورا طقوس ورا طقوس، بالشوي بشوي نلقاو روحنا في مجتمع مستهلك، مجتمع يتبع، مجتمع معناها للاسف ما عادش محافظ لا على هويته لا على خصوصيته، ضاعت الهويه نتاعنا.
5: احسنتي يا اختي، هذا هو احنا توا نحكي ونتحدث مش باش لنكرر ما قيل في الزواج، يعني ونعرف قيمه الزواج واللي الميثاق الغليظ والارتباط اللي ربي سبحانه وتعالى يبارك فيه واللي هو راهو عقد، وربي سبحانه وتعالى يحبنا نوفيه بالعقود والعهود، واللي هو معناها يعني عقد مع ربي قبل ما يكون عقد مع الناس. لكن احنا كما قلت لك نتسألوا عليه قاعدة المؤسسة، يعني مؤسسة الزواج تنهار، علاش احنا كمسلمين عندنا برشا مشاكل في الاصل، والاصل انه كي باش نتبعوا الدين شنو يقول لنا معناها في اطار تاسيس الاسره رانا باش نعيشوا مرتاحين. شبيهم قبل كانوا مرتاحين، كانوا حتى ما عندهمش الفلوس وظروفهم على قدها، كانت المحبه وكانت الحنيه وكانت الطمانينه وكانت السكينه، كانوا يا اختي لك يا حد النبي صلى الله عليه وسلم يقعدوا بالايامات ما يسعلوش النار في ديارهم ما يطيبوش، لكن كانت عندهم السعاده والالفه والمحبه، كانوا الازواج كان لبعضهم وستر لبعضهم. علاش توا معناه احنا يغزل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بنته فاطمه الزهراء مع سيدها علي في لحاف واحد يبدا وقت الدين بليصه في بيته وحده يعرس ويتزوج؟ جدودنا قبل الاخت هاله جدودنا يعرس ولا امهاتنا يعرسوا في دار البو والام ويسهلوا الامور. احنا توا ولينا الزواج فك الخاتم الديامونت، والتكلفة متاع الخاتم الديامونت نعرفوها في ربي، قالك دينك قالك يا أخويا هات انت باش بس تتزوجها المرأة هذه مهرها شنو؟ بعض الصور تحفظهم، اي خاتم مهما يكون، اي حاجة مهما يكون نسهلوا على السبب خلي عرسوا، راهو هذاك الكل احنا مسؤولين عليه. صعبنا تكلفة الزواج ولات اقل زواج 30 مليون 40 مليون، مساكن وليداتنا كيفاش باش يجيبوا هذا الكل؟ علاش نكلفوهم اللي ماهوش حاجه اساسيه، ماهوش ركن من اركان صحه الزواج؟ سهلوا على العباد، صحيح هي الخاتم ما فيها شيء، لكن الخاتم هي عقيده.
3: نعم.
5: قاعد تضرب في عقيدتك، تتبع في شكون؟ تطلع في رايه شكون؟ قاعد تنتمي لشكون في لباسك؟ في طريقه زواجنا كما قلنا. فك الكرهبة وبي بي بي بي بي بي وكد الغناء وكد الشطيح وكد الرقص، تشبه لشكون في في في حوالك معناها بالحق في الرموش الراكبة والظوافر الراكبة والحواجب معناها والشعر اللي لا تشبه لشكون؟ هل أنت تموتين لهذا الدين بصيلة يا أختي؟ أنت يا أم يا حاجة ويا أبو يا حاج، يعني هل أن زواج ابنك ولا بنتك يدل على يعني استقامتك وعلى علاقتك بالمولى سبحانه وتعالى وعلى أنك مسلم ترفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ كيفاش تتميز أنت معناها على غيرك؟ فلا بد أن إيماننا يترجم إلى أفعال وأقوال، أقوال وأفعال وأعمال. طوبى للغرباء. أنا معناها ديما الحقيقة في دروسي والأخواتي ولو خياني
3: مش يقولوا لك صعيبة أنت مدام سهام، وهو حتى تو وصلنا تعليق وإحنا مازلنا نحكي
5: والله العظيم
3: وصلنا تعليق قال لك أنت قلت المرأة تختاروها على الشهرية وبنت فلين وهذا سبب دمار الأسرة، وبعد قلت لنا تنكح المرأة في الإسلام لمالها وجمالها، شبيكم؟
5: لكن شوف كيفاش ختم ربي سبحانه من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لك ولي دينها، يعرف ربي أنه الإنسان بغريزته يحب الماء
3: سيميل. نعم.
5: قال لك باهي لازم تاخذها على مالها، يحب الجمال طبعا، نحبوا الجمال والجمال توا يعني تشوه وتمدت له
3: معيار الأول والأساسي اليوم الجمال،
5: ولا يكتر بالفلوس يا أخت هيلة وبالعمليات التجميلية، ونسيت معناها ما عادش راضيين باللي خلقنا عليه ربي، ولينا نغيروا فيه معناها في أشكالنا بالفلوس وبس. قال لك ربي أنا خلقتك ونعرفك اللي تحب المال وتحب الجمال وتحب النسب، أه؟ ويلزمك تحب الدين، ونشجعك على أنك تحب الدين وتظفر بذات الدين، والنجاح ما يكون
3: سبحان الله. يعني الخطاب مشي مع تماهي، يعني للنفس وشهوات النفس ورغبات النفس، وثم ختم بالحل. يا مدام اللي عملت لنا تعليق، رانا احنا فسرنا وبعد ختمنا من التعليقات الجميلة يا ديما هكا، انه ما نمشيوش فلا نقراو الحديث او نقراو الآية لكن ما نغوصوش في العمق مدام.
5: نعم نعم،
3: وطوبى للغواص، نقول لازم الغوص، لازم الغوص، لازم تظفر بك الدر الثمينة.
5: اقرأ مانيش فاهمين، اقرأ أول ما نزل، اقرأ يا وليدي، اقرأوا السؤال بالكدا، اقرأوا الآية بالكدا، اقرأوا الحديث بالكدا، شوفوا حتى التدرج راهو فيه حكمة. لا ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى، كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بآيات القرآن الكريم. كل كلمة تعشق مكانها، كل حرف يعشق مكانه، كل حرف. أنا كمختصة يعني نقري في الأحكام والتجويد والرواية، فكل حرف مخرج الوصفات، نقول لهم رأوا كل حرف مخرجا وصفة وأحكاما، الأحكام اللي هي العلاقات بين الحروف، كل حاجة راهي عندها حكمة والله العظيم، حتى شيء ما هو اعتباط في هذا الدين.
3: اليوم شنو التقصير مدام سهام؟ شنو ترى اليوم تقصيرنا؟ اسكو احنا قاعدين نقرا احنا نتسابقوا راه نتسابقوا فيكم شي يختم قبل والختمه وعدد الختمه
5: بالأسف. نعم.
3: لكن
5: نعم.
3: فماش
5: نعم.
3: عمق ما فماش
5: في القراءه الصحيحه، القراءه التي تقودنا بالضروره الى فهم عميق وصحيح لهذا الدين. ماهوش راهو هذا الدين شوها من الناس اللي ما يحبوهش، وزاد أحيانا من الناس اللي يحبوه ظنوا أنهم يخدموا في هذا الدين لكن أساءوا إلى هذا الدين. أنك تقرأ قراءة صحيحة للقرآن الكريم، وأنك تتعلق بالقرآن التعلق الصحيح، وأنك تبحث وتغوص في معاني القرآن، وتستلم القرآن، تتلقى رسالات القرآن يعني من عند ربي، وتفهمهم وتتدبرهم وتشوف كيفاش أنا باش نسقطهم على واقعي، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا، كيفاش أنا باش نعيش فيه في الزمان هذا. هذا حديث وآيات نزلت 1500 سنة التالي تقريبا، أنا باش نعيش به توا؟ باش ياخي باش نعيش متخلف باش نعيش رجعي؟ لا والله، لا والله. أنا أختكم سيد بن عبد الله نتحدث معاكم، يعني أنا عيش حياتي، أنا عيش كما الناس الكل، لكن أتحرى، أحاول أن أتحرى وأن أدعو إلى تحري الحلال. راك بسترتاح أكثر وقت تكون في طريق ربي، بسترتاح. وهذا نجرب وإحنا شخصرين، عشنا قديش توا معناها قرون الأمة بعدت على دينها الحقيقي.
3: ندفع في الثمن. هاني أسر مفككة، هاني قضايا طلاق، هانوما صغار اليوم قضايا بالمئات لإثبات النسب، هانوما مشاكل معناها
5: عقوق يا أختي. ولينا ما عادش نحكموا في صغارنا، ما عادش نجموا نربيو صغارنا، ولادنا ما عادش يتبعونا، ولاو كل معناها بالحق يروحوا ماضي ساعه وما ساعتين نتاع الصباح، الطفله تروح ساعتين نتاع الصباح، والطفل كذلك راهو احنا هذا الدين معناها يمشي على المراه وعلى الراجل.
3: احنا اليوم البول واللي ما نسمعوا كلامهم، نقول لهم احنا حر في حياتنا، يعني باش نعيش حياتي، يعني باش نختار.
5: ان تلد الأمة ربتها من علامات الساعه يا اختي. هذا علاش؟ على خاطر ما تخيرناش لنطفنا، لأنه تزوجنا خارج الإطار اللي ربي سبحانه وتعالى نظمه لنا. أرجعوا شوفوا كيفاش يعني أحكام الزواج وفقه الزواج، حاولوا خفوا على على على الشباب، خليهم يتزوجوا، زوجوا ولادكم، ما تخليهمش يعملوا الحرام. تقول لك لين حتى تكبر وتخدم وتعمل شهرية وتعمل اي بعد شنو، بعد ما تتعرف على 101 وتسلم على 101 وتسهر مع 101، راهو ما تقول لي في ليه وانا ربيت صحيح، راهو التيار جارف وبعد ما ولدك يعني يهز معاه في كرهبته ده قديش من وحده ويشرب قديش من وحده ويعني ويسلم على قديش من وحده وسامحوني في الكلمه يسلم بالبوس مش حتى يعني سبحان الله عندنا الثقافه هذه في تونس بعد ما نقوم بالمنكرات الكل وما خفي اعظم كان اعظم يعني علاقات معناها خارج اطار الزواج اولاد واطفال خارج اطار الزواج فاش نستناو فاش نستناو له ربي مازال رحمنا رانا أمة محمد صلى الله عليه وسلم سهلوا على الشاب خفوا معناها تكاليف الزواج حثوا على الزواج حتى المبكر مدام كبر تخرج بدأ بخدمته عاونوا يا والدين وليداتكم باش يتزوجوا عاونوهم زوجوهم بحديكم عليه الفكرة متاع أنه لحماع دوة والنسيبة عدوة والسلفة سلوفة كلب حلوفة حشيكم هذا ما درجة في ثقافتنا ران أخوات في الله ريح حماتك أمك في الله ونسيبتك أمك في الله وانتي ولدها في الله وبنتها في الله وهذاك يعني سلفتك أختك في الله ولوزتك أختك في الله يزينا من العلاقات المتشنجة راهو ديننا ما جيش هذا راهو المؤمن للمؤمن رحمة راهو معناها الزواج الأصل فيه يعني هو فرصة باش نكبروا علاقاتنا باش نوليوا عنا برشا أخوات الأخوال والعمام والخالات والعمات والجدات من الأم ومن البوت بارك الله باش نعبدوا ربي من خلال هذا قال ربي الذي تساءلون به والأرحام من الزواج ستترتب أرحام وعلاقات وفرص لعبادة الله صيرة الرحم تعرفوا قيمتها عند ربي والجزاء متاعها عند ربي كذا كذا نحب نعيش على مراد الله الصحيح فلنتلمس توجيهات ربي في القرآن الكريم لأسس الزواج الصحيح الناجح ومن خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان نحب نخرج من بالحق الظلمات والظلم اللي احنا فيه إلى نور الحق ونور معناها القرآن ونور الإسلام باش نعاودوا نرتاحوا باش نرتاحوا تعبين رانا الكلنا تعبين الوالدين تعبين والشباب تعب والشابات تعبين والمجتمع مرهق مرهق على خاطر عشنا نتبع في نماذج سلطت علينا برمجونا ضربونا بالحق الكارت مير بتاعنا ضربونا العقيدة بتاعنا ولينا على ما نشوفوا الشيء معناها
3: كيفاش نرجع مدام سيما
5: انا تزوجت كما تزوجت امي وامي تتزوج كما تزوجت امها ولا حد يفكر بشيء عاود يرجع يصحح المسألة
3: باهي خلينا احنا توصلنا اكيد الختام المشوار متاعنا خلينا نختموا بشوية تفاؤل كنصيحة كأم للبنيات وللوليدات اللي يسمعوا فيك مدام سيما
5: انا نقول لهم شوف ديننا حلو برشا ديننا راقي برشا ديننا رائع برشا ديننا دين فيه الفقه والفقه هو معرفة النفس ما لها وما عليها فابحثوا في ما لكم شفتوا ما لكم هي كالجنة اللي ربي اعطاها لأبونا آدم كل شيء حلال إلا شجرة واحدة اللي هي شجرة المعاصي يلزمنا يا وليداتي ويا بنياتي ويا أخواتي ويا أبا ويا أمهات نبعدوا عليها سواء في الزواج سواء يعني في المعاملات في البيع والشراء في العلاقات في العمل ديما نحاولوا نتحروا الحلال وهذا الحلال ما نجم نلقاه إلا من خلال اطلاعي على هذا الدين السمح على هذا الدين الرائع من خلال القرآن والسنة هيا نرجع يبارك فيكم ربي سبحانه وتعالى نعرف أن الناس الكل تحب ترضي ربي والناس عنا فئة تونسي والمسلم صفة عامة فيه من الخير وفيه بذرة الخير هلموا نجتمع من جديد على القرآن والسنة هلموا نقرأ قراءة جديدة للكتاب المسطور القرآن الكريم والكتاب المنظور هذا الكون اللي فيه إيجابيات وسلبيات الالتزام بهذا الدين وهي مع بعضنا نحقق العبادة لله ونحن خلقنا يعني عباد لله لنستجيب لأوامر الله لا لنستجيب لأوامر غير الله سبحانه وتعالى فهيا نرجع للفطرة السليمة وهيا مع بعضنا نؤسس لمجتمع يسوده الأمن والأمان والاستقرار والمحبة والمحبة حبوا بعضكم لأجل الله سامحوا بعضكم لأجل الله تعاونوا لأجل الله سهلوا لبعضكم لأجل الله سبحانه وتعالى راهو الدنيا هذه فانية وراهو ربي سبحانه وتعالى خلقنا لندخل جنة الدنيا اللي هي جنة اللي هي الدنيا التي نتعرف عليها فيها على الله وعلى توجيهات الله وعلى سنن الله والسنن الكونية وعلى يعني كل ما شرعه لنا ربي واللي فيه راحتنا وكذلك اللي يعني معناها يكون المرجع والرجوع في الأخير إلى دارنا الأولى اللي هي الجنة العالية اللي فيها الفردوس الأعلى مع النبيين إن شاء الله مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم إن شاء الله ربي يعيننا ويعينكم على يعني إقامة شرع الله وعلى التخلق بأخلاق هذا الدين السمح
3: إن شاء الله. شكرا لك المربي الفضل الله يسهم بن عبد الله، نورتنا وشرفتنا في الصبحية إن شاء الله مع مصافحات قادمة لل
5: الله يبارك فيك إن شاء الله أختي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كنتوا تسمعوا المؤسسة الزوجية راهي تراوها صعيبة يعني بالشرع وصعيبة وترشنوا في الاختيارات وبرشا ركائز وبرشا أسس، لكنها والله سهلة، واحد يعيش في راحة لما يقوم بالاختيار السليم، لما يحترم الفطرة السليمة والطيبة، وسبحان الله تقام عليك الحجة، تلقى روحك يعني أنت اخترت وأنت ستحمل المسؤولية مسؤولية. إن شاء الله يا ربي يجمعنا عند الحوض، يجمعنا عند الحبيب صلى الله عليه وسلم، يكون مباهي بين الأمم على خاطر بالحق المؤسسة الزوجية هي من بعد باش تخرج لنا أطفال متوازنين، هي باش تخرج لنا قادة حاملين هم الأمة هذه، وغدوة يكونوا هما قادة ويكونوا هما مسؤولين ويكونوا هما إن شاء الله اللي يرجعوا هك بالحق اللي قاعدين نلوجوا عليه توك العزة وكل نخوة اللي نحبوها في أمتنا. هذا شنو كان عنا في لانفيتي. لانفيتي لانفيتي 47 دقيقة بعد الحداش، مشوارنا متواصل في صبحيتنا، نخرج فاصل قصير نرجع أكيد نقرأ تعليقاتكم وإهداءاتكم مع بعضنا.
0: صبحية الميدان ترجع لكم بعد شوية.
1: قيت الشهر على ميرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
6: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. كي نقولوا قريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك، وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، أنفولاين 27 198 888.
0: قريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: صبحيه الميدان ترجع لكم بعد شويه.

صبحية الويكاند على رمفير في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8 نصف النهار. أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت واحد وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8 نصف النهار على رمفير.

0: تسمعونا على www.rmfm.net بقية الشهر على ميرم اف ام. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، وديكومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بخوميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: صبحيه الويكاند مع هيلا بنجيما.
3: دقائق ما زالت في عمر صبحيتنا لليوم، نختموها مع بعضنا مع مختلف إهداءاتكم وتعليقاتكم. نبدأ بالأعياد الميلاد، ومدام نهلة قريرة تحب تسلم على ولاد خوها سالم وقاسم البغدادي وتقول لهم كل عام وانتم حيين بألف خير.

عندنا كذلك تحب أغنية البنية حلوة. البنية موجودة عندنا حافظ تحب تقدمها العائشة، تقول بنت خوها ياسر وتقولها ربي يفضلك.

مدام حراثي كوثر تقول صباح النور، تحب تقدم تحية لكافة المستمعين، تقول ربي خفف علينا السخانة. مدام ربيعة بن ميمونة فوالا تحب تقدم أغنية تناول غشام أعز من ولدي لولدها عمر بمناسبة عيد ميلاده، تقول ربي فضلك ويخليك.

مدام سميرة الزاوي صباح الخيرات حبت هذه أغنية فايزة المحرسي عزيزة له أمها الولد أختها محمد عزيز الزاوي وتقول له إن شاء الله ديما ناجح ومتألق.

مدام زهرة زقر صباح إذاعتنا الزاهية والقلوب الباهية، اللهم أمين يا ربي. ونختم مع مدام سيسية قرات قل صباح النور، تحب تهني حفيدتها رنا بخطوبتها وتتمنى لها التوفيق والسعادة، إن شاء الله ألف مبروك عليها، وتقول لك اهديولها أغنية مزيانة يا حافظ.

0: هكا كنا وصلنا لختام مشوارنا في صبحيتنا اليوم صبحيت ويكاند. شكرا جزيلا حافظ بن صالح كان في الإخراج, كنت معكم هلا بن جيمة كنت ميكرو, غدو يرجع لكم زميلنا صوت الجميل كمال زرلي في النهار على صباح ومنى في نسمة الصيف. ما بقى لي كان باش نتمنى لكم متابعة رائعة لكافة برامجنا, دمتم في حفظ الله ورعايته, إلى اللقاء.
1: صبحية الويكاند على رمفير في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8 نصف النهار, أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد, وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8 نصف النهار على رمفير. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفير, راديو رمفير, ديما معاك.

0: قيمه.
1: رنا فام
2: في مساكن
1: في سوسه
2: تونسنا.
1: تقيد الشهر على رنا فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
1: الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم. بنت الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم.

0: أرام أفام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا صيف السنة انهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكالعادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار انصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا بتونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري انهار على أصبح
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل علي
0: من عدل الموجة على رام فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11 واسمع النهار الأصبح مع كمال عمل جيم من الباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام راديو رام فام رام فام ديما معاك ديما معاك
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
3: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM، بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM، على RMFM.

0: .net.
1: rmfm.net.
0: مقيد الإشهار على rmfm. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن طريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لإسعاد كل بيت.
2: كبريسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: أرانا فام
1: فين ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرانا فام راديو أرانا فام أرانا فام ديما معاك ديما معاك.

0: ونت ارم اف ام ونت قيت الشهر على ارم اف ام.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالل؟
2: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحذك وشت العيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستخيكتور مديحو مالي منيو والبولون اينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة، قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا يا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قتلك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
3: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام في سكن في سوسه
2: تونسنا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام راديو أرام فام أرام فام ديما معاك ديما معاك. تقية الشهر على أرام فام في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أفار في بنيان الدار.
2: تراها برب يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان علي من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي زين قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
0: صار هذا علاش؟ ما لمبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
3: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هذا
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777 وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.

0: Arena
1: à www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: بقية الشهر على لرم فام، خمسة حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكوردا. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
0: أنا اخترت كونكورد.
1: وانتي وقتش
2: كبريسيتي.
1: الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة يزهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش، والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة، قريب من مغازة تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن، بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفولاين 27 198 888.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net وقيت الشهر على RMFM مع عقاريت قلولو. من توا تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيلازور اول ريزيدونس في مساكن صديقة للبيئة. اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت. بيبليسيتي
1: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
2: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: ترى ما عشقاني

0: rmfm.net
1: rmfm.net
0: تقيت الإشهار على rmfm. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: مقيت الشهار على ريم اف ام، كافي غستول لمه ورا القاع المغطاة بمسكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح واسباس نون فيمور وتراس يعمل 66 كيف، وفي اللمه نقدم لكم جميع انواع القهوه، العصائر الطبيعيه، اطباق ومأكولات، تراعي جميع الاذواق سكري وسالي، وزيد نوفر لكم خدمه التوصيل حتى الباب الدار. اللمه في مسكن عنوانك الاحلى الاوقات مع العائله والاصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
2: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

page Facebook ou le compte Instagram. Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. Dima معاك. Dima معاك. الموسيقى non-stop على RMFM. بنت الموسيقى non-stop على RMFM. على RMFM.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: صيف السنة انهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار انصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري انهار على أصبح
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل
1: من عدل الموجة على الرمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار الأصبح مع كمال عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام راديو رمى فام رمى فام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي. نسمة سيف، نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الرم الرم.
2: أنا شايف وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
1: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الرم الرم. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على الرم الرم.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا بقية الشهر على رنا فام. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدانس

0: Lorenza 1 ou 2, جديد جديد Lorenza 3, Residence ou بنفس المواصفات في قلب سهلول 4 سوسة قريبة لكل شيء des appartements au standing وزيدنا القاو في Residence espace للصغيرات والباركينج دوبل باش تخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك
1: إيه شاشة شاشة إيه وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
1: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هذا
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777 وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
2: بيبليسيتي
3: خويا شنو حاجتك انت فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقرايد حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طل عاد ومرحبا بيك عندك رايد
2: كبليسيتي
4: عسلامة يا مرأة ديما الضو يشعل يستحفظ شوية
5: كان ريت يا راجل جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة
4: وشنية هذه وين يركبوا فيها
5: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار
4: قد لك شي وين حالا
5: ورا لسي تكنيك بالضبط بحثك وشت العيوني مقابل استيك
4: اي عرفتها
5: قد لك يا حاج ستخيكتور مداحهم اليمنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم
4: يا امرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم
5: هيا حاج 54-852-233 ولا 55-777-909
4: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني
5: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك
2: كبليسيتي
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1
2: وخلي مساجك وسمع الصوت
3: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام ديما معاك أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
3: بقية الشهر على أرام فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة قريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: يقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
4: راه بربي يقول لي كيفاش.
2: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: ستوديو سبور ستوديو سبور متابعة لآخر الأخبار والمستجدات الرياضية، ضيوف وحوارات وتصريحات ونتائج حينية. ستوديو سبور على أرام فام، ما يفوتك شيء.
3: عسلام، مرحبا بكم لسا كل في ستوديو سبور. هذا العدد الجديد من حصة ستوديو سبور، إذن كي بالعادة كما عودناكم في الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، كذلك باش يكونوا معنا ضيوف وموضوع رئيسي للحديث على مراكز التكوين في تونس، الإشكاليات والحلول من أجل الرقي بهذه المراكز التكوين. سعداء باستضافة كل من سيرافيق قياش. سيرافيق، مرحبا بك.
4: وبيك وبجميع المستمعين أنا فهم مساكن.
3: سي سوائل بالريش، مرحبا بك. سي سوائل،
5: مرحبا أخويا، ومرحبا بجميع الضيوف وجميع مستمعين الراديو مساكن.
3: مشكور بيه. سي محمد البحيري كالعادة، مرحبا بك. سي محمد،
6: مرحبا بك حسام، مرحبا بكافة المستمعين. أول حاجة نرحبوا بسيرافيق معناتها معنا وخونا سهيل، إن شاء الله معناتها تكون أمسية طيبة للجميع
3: إن شاء الله. بهي سيرافيق عياش، بداية وكلاب كان مع شبان النجم الرياضي الساحلي، يلعب في كل الفئات العمرية مع المنتخب الوطني التونسي، ثم التحق بفريق غصن الزيتون كابر فريق الملعب السوسي كمدرب. سيرافيق خضت العديد من التجارب في تونس، في السعوديه، كذلك ذولي اخرها تجربه كان في ليبيا، عديد التجارب كمدير فني في النجم الرياضي الساحلي في الملعب السوسي ذولي، كذلك في الامل الرياضي بحمام سوسه. كنت يظن عندك تجربه كمدرب اول في فريق الامل الرياضي بحمام سوسه، وقت يظن التحق سينوف الشبيل مع كابر النجم الرياضي الساحلي، تجربه ثريه. سي رفيق، في احنا نقوله في الموضوع الرئيسي نتاعنا اللي هو في الإدارة الفنية للشبان، احنا نحكيه اليوم على مراكز التكوين في تونس، كانت لك عديد التجارب في تونس في خارج تونس.
4: هي مرحلة اللي تحدث وذكي كسبت بها برشة خبرة هي في الجامعة التونسية لكرة القدم، عملت فيها 8 سنين، معناتها ذكي كانت عندي تجربة فيها الحق، معناتها تجربة ممتازة وممتازة جدا، فهمت، وخاصة كي كنت مسؤول على النخبة تاع تونس كامل في جميع أصناف، هذيك معناتها عطاتني ممكن شحنة كبيرة في التجربة متاعي خاصة على مستوى الليجر.
3: وكنت عندك، خلينا نخطبه بالتعريف سي رفيق عياش،
4: ورانيت ليكيب ناسيونال 2011
3: منتخب الوطني، هاي
4: أنا وسامي الترابلسي،
3: هاي
4: وزينا الشان أنا وسامي،
3: هاي تجارب ثرية الحقيقة. سيرافيق عياش أكيد سيرافيق عياش على مستوى الوطني كانت كذلك باش تكون عنده تجربة الحقيقة مع الهلال الرياضي بأمساكن هذا الموسم، كانت ممكن السرقة باش تتم في آخر اللحظات، إذن وقع ممكن خلينا نقول بين قوسين التخلي على الصفقة هذه، بما أنه الرئيس سيد نور الدين مجناح مش باش يواصل مع الهلال الرياضي بأمساكن. سيرافيق باش نرجعوا لك إن شاء الله باش نحكيه على المراكز التكوين، بما أنه 3 ضيوف نتاعنا عندهم كانت عندهم تجارب في تونس وخارج تونس تدريبية، سواء على في تونس في فرق كبرى، كذلك في السعودية في الخليج العربي. سي سهيل بريس، سهيل مرحبا بك. ساعه
5: وبيك عايش خويا ياسر، معيشك.
3: سي سهيل، بداية نتاعك كلاعب كانت مع الملعب السوسي فريق غصن
5: الملعب السوسي، في مريت بكل الأصناف في الملعب السوسي، من تعدينا من الصنف الأواسط اللي كانت حقت كاس تونس وقتها مع سيزين السلطاني، تعديت الأكابر صنع الأكابر يظلي موسمين، بعد عملت موسم في نادي جمال، بعد قطعت على الكرة الحقيقة، كملت قرايتي في صفاقس، تخرجت كأستاذ تربية بدنية ومدرب كرة قدم.
3: مدرب كرة قدم والتجربة تاعك كانت مع فريق كلوم الملعب السوسي، ولا
5: قبلها فما والله فما مع انتر كومبيس، هذه أول تجربة كانت هي جمعية انتر ميلانو، كانت حاملة سنتر في تونس لهنا في هرقلة، كنت مشرف عليه غديكايا، اللاعبين يكونوا من تونس لكن المؤطرين يكونوا توانسة، والمشرفين من الانتر ميلانو يجيونا يعملونا دي فورماسيون لهنا، واحنا كنا المشرفين لهنا، ما كانش الغرض نتاعهم، كانت غرض وقت السؤال شنو سبب اللي انتم تحبوا تحلوا اكاديمية في تونس، قال لك الغرض اللي احنا نوسعوا شعبية الانتر ميلانو في كل بلاد فما الأكاديمية هذا مسمينها انتر كومبيوس، ويجيبوا ويخلصوا ليزونترونور من عندهم، والليكيبمون يجيبوها من إيطاليا، معناها كل شيء يجي من برا من الانتر باش يوسعوا شعبية الانتر ميلان. جبت هذا باش نفهموا زاد على مشكل التكوين اللي والفكر اللي عندهم. بعدين الحقيقة بديت مع الملعب السوسي في
3: تتويج غالي في 2012 كان مع الملعب السوسي،
5: ملعب السوسي في صنف الأصغر، كان أخذين البطولة بدون أي هزيمة، كانت أول تجربة معايا في الملعب السوسي. بعدين رحت الإتوال، عملت تقريب 5 سنين 6 سنين في ما بين مركز تكوين وبين الأكاديمية. بعدين رجعت الملعب السوسي لكن كمدير فني على الأكاديمية في الملعب السوسي. والحقيقة بعد مشيت عملت تجربة صغيرة في مساكن، ما دامتش برشا مع أصغر مساكن قبل ما نخرج، تجيني الخرجة للسعودية مع نادي نيوم. مع نادي نيوم كان الموسم الأول خذيت هيد كوتش مدرب أول في تحت 14 سنة، وفزنا عنا بطولة المناطق وفزنا بها. ثم السنة اللي فاتت مساعد مدرب مع تحت 15 مع مدرب برتغالي، والحمد لله حققنا صعود إلى الدور الممتاز.
3: كنت كذلك عندك تجربة في الدورة الدولية اللي دارت في ليون،
5: في ليون مع النجم الرياضي الساحلي. صح، كانت تظل لي تحت 9 سنوات مع أكاديمية النجم الساحلي، خرجنا في فرنسا يظل لي 2019-2020 تقريبا كيك، وتوجنا بالدورة غاديكاية في ليون. في ليون تفكر كيك
3: نجاحات يعني من في تونس وفي خارج تونس، يعني من لزوز الضيوف انتانا سي رفيق عايش سي سوال بريش.
6: والله يا حسام اسمع، كفاءتنا الحقيقة معناتها في كل مكان وفي كل معناتها الدول، وين معناتها المدرب التونسي معناتها يكون متواجد تكون موجودة معناتها النجاحات وتألقات. فهمت
3: علاش
6: الخليج والله تونس ما يخليش حتى ما يخليهمش حتى واحد معناتها يخدموا معناتها على راحتهم، وما يخليهمش حتى واحد معناتها يعملوا اللي يحبوا عليه. فهمت معناتها برشا تدخلات معناتها في الميدان نتاعنا، هذاك علاش معناتها النجاحات هذه
4: برشا
6: لوبيات وبرشا امور ما يخليوش حتى حد ينجح معناتها في تونس.
3: الحقيقة نتصور سي رفيق عياش كاسم غني على التعريف، سي رفيق عياش يظل اليوم نلقاو سي رفيق يظل يلزم الحقيقة الروف موجود في احد مراكز التكوين في تونس أو في المنتخبات الوطنية الشابة، كذلك سي سهيل بريش، هذوما الأسماء اللي بالحق تنجم ترتقي بالرياضة ترتقي بالمراكز التكوين وبالأسماء في الشابة في تونس.
6: أكيد أكيد حسين معناتها وسي رفيق يعني نعرفه معناتها قبل، هو معناتها مدرب مجتهد يحب يتعلم ديما متواجد معناتها في كل الدورات اللي تكون موجودة معناتها في سوسة ولا حتى معناتها مش في سوسة معناتها يكون ديما متواجد يشوف شنو الثمة جديد معناتها في التدريب الرياضي وفي كل شيء معناتها يكون موجود. فهمت مسيرة معناتها متميزة وإن شاء الله يوصل كما هيك معناتها سي رفيق.
4: كنت مسؤول على الرسكلة والتكوين في الجامعة.
6: أي سي رفيق
4: كنت مسؤول على الرسكلة والتكوين وقتها. اسمه سي صغير زويثة ربي إن شاء الله يفك أزمته. فهمت كنت تاني وياه معناتها هو البرومي معناتها بطبيعة الحال، واني الثاني وبعد كي شدوه ديريكتور تكنيك واللي تاني برومي مسؤول على الرسكلة وتكوين تاع المدربين. قعدت فترة صرتو الفترة الثانية عاودت رجعت فيها للفيدراسيون كنت تاني لاي.
3: ومعلاش مشكلة ظهر سي رفيق في المدربين بالنسبة للمدربين، المدربين موجودين في تونس هنشوفوا فيهم حتى تكون عنده صفر تجربة في تونس يمشي للخليج العربي للسعودية يمشي لليبيا تلقاه ناجح في التجربة هذيك. يعني المدربين موجودين في تونس.
4: والله أنا مشكلة احنا في المدربين هو كان يحكي المدرب من يجب يخدم على راحته
3: صحيح وكل الاشكاليات اللي يواجهها المدرب
4: صحيح.
6: سي رفيق لهنا نقول لك شنية ما ثماش معناتها اوبجيكتيف من الاول نحكيه، حتى مثلا ناخذوا اي كيب مهما كان جي تاخو وانت مثلا تقول له مش نحكيه في الليجون تو تحبوا نبدو نحكيه في الليجون مثلا اون فان دي كونت لي جون نتاع تونس الكل على شنو هادي يقول لي انت الترجي ليتوال سي اس اس الكليب افريكان يدي راه ماهوش مطالب باش يهز لا بطوله لا حد شيء، مطالبين باش يكونوا ملاعبيه يوصلوهم للسينيور راهو البطولات راهو
4: واحنا
6: هاني قلت لك هاني هكا ولا لا معناتها العقليه غالطه من الماء ما لا توا في الفرق الكبرى
4: اي ماتش ضد الكلوب وتخسر
6: او شفت كيفاش مثلا
3: صحيح
4: هذا شفته
3: معين حتى بعد سي سهيل بريش شفته في حديثه مع اللاعبين وقتها في الفيستيرات سي سهيل تتحدث مع اللاعبين قبل المقابله يعني النتيجه هي صحيح النتيجه ممكن اهميتها مع المردود ممكن مع الإصابات وحتى
6: لازم
3: هو ثانوية حتى ريت ممكن ريت الحديث مع اللاعبين يظل هذا اللي يتميز به سهيل بريش
5: صح.
3: هو الكوميونيكاسيون مع اللاعبين
5: والله يوزر باش نقول لك على الكوميونيكاسيون وراهي من أقوى الأشياء كيفاش تكومونيكي مع سورتو الصغير أنا أول ما مشيت غادي مشيت للسعودية كل واحد عنده الرول متاعه كون اني اسيستون كيفاش باش نادي الرول نتاعي ونحب كي نعمل حاجه ناديها متقنه فما عامل اللغه ما كانش بالكدا هو يحكي انجليزيه وبرتغاليه واللعيبه يكونوا عربيه قلت له اني باش تعطيني في كل اجتماع تقريبا 10 دقائق العشرة دقائق هذا باش نوصل فيها دي ميساج والنقاط باش نحكيو فيها شنو باش نحكيو باش نحكيو في جملة الحديث كي نبداو نحكيو ما نركزوش على النتيجة النتيجة هذه راهي تحصيل حاصل هذه آخر شيء قال لي النتيجة تجي من بعد لكن أكثر حاجة تركز عليها يا أخوي قدم مجهودك أعطي أبذل مجهودك أعرف أعطي كل ما عندك أغلط وهذا أكثر حاجة راي اللي تسهل الصغير باش يخليه يعمل اللي يحبه يلعب مرتاح أغلط أعطيه المجال باش يغلط إذا كان ما يغلطش تو وقتش باش يغلط يا أخوي يغلط وما يهمكش لكن كي تغلط تعرف كيفاش تصلح وكي تخسر يزمك تكون عندك الرياكسيون تاعك نشوف كيفاش الرياكسيون تاعك في وسط التيران كيفاش كي تضيع الكره شو باش تعمل كي تبدا عندك الكره شو باش تعمل هذا التريز امبورطون النتيجه من بعد باش تجي جات النتيجه خويا برافو يعني ما جاتش النتيجه ما مش نهايه العالم اخي انا عندنا كوب دو موند ولا شنو باش شو باش ناخذ
6: في الدخل اسمع انا ديما نعاود نقولها راي في اللي جو ناخذه احنا اكبر احسن فريق في العالم يصنع معناتها المواهب اللي هو نادي برشلونه
5: صح
6: هل انه نادي برشلونه نجي نشوف لانه هو معناتها يدرب اي غير المدربين نتاع لي جون ما
5: نصورش جامي
6: معناتها مدرب يقعد 20 عام وخمسه هو هل كل نادي برشلونه كل عام يهز مثلا البطولات في الاصناف الشابه الكل ما نتصورش
5: لهنا ما يلعبوش على كلامك ايه؟ لكن الاشكال في تونس لهنا هل المدرب محمي هل مدرب يدخل باش يدرب يبدا خايف
6: لازم العقليه الكل تتبدل في تونس خصوصا في الفرق الكبرى
5: بالضبط خساره يمشي على روحه يدخل يدرب يبدا خايف
6: ما نطرحوش مثلا الاشكاليه هذه مثلا حتى في الفرق الكبرى وفي الواحد علاش ما نوليوش احنا نخدموا على التكوين راهو التكوين في اللي جون الكل في تونس راهو ماهمش مطالبين بالنتيجه مطالبين باش يخرجوا معناتها ملاعبين متكونين معناتها صح
4: صحيح. شوف اني حضرت
3: حضرتني
4: شوي هكا من ملاحظات اللي هما في صلب التكوين شوف تكوين عقلية تكوين بروجي ان بروجي سبورتيف يزم يكون رئيس النادي هو اول واحد يؤمن بالتكوين
3: صحيح.
4: خاطر سورتو احنا تو في تونس ما أنت نضحك على روحنا نوت منك على روحنا أني كنت معناتها مسؤول في الجامعة وعملنا برشة اجتماعات مع الوزراء منهم طارق دياب منها اسمها كلمة كيف مجد الدين الشاه ما أنت ديما نعاودوا نفس الحديث وما لقيناش في الأخر شكون يسمعنا فهمت علاش خاطر راهو التكوين هاو نمشي لي كاني علاش تونس ولدت في الكوب دي موند فيك الحالة ذيك علاش تونس ولينا ما عندناش دي جون اللي يشاركوا في التظاهرات العالميه وحتى كي نشاركوا ديما نخرجوا بالفضايح علاش خاطر كانت عندنا منظومه تكوينيه محترمه ماهيش محترمه بل محترمه فهمت في عهد حسن ملوش شويه مع سي محمود باشا بعد جات الثوره دخلت في حيط من وقتها دخلنا في ثنية غلطة دخلنا مش أزمة دخلنا في ثنية غلطة علاش خاطر المسؤول اللي يشد في جمعية ما يبزرش اللي جان يبزر كان الفترينة والفترينة هي السينيور وهذيك أكبر غلطة وسورتو
6: هو حتى التمويل سيرافيق متاع السينيور اكل 20% اللي ترصدوا الدوله كل عام اللي جون ياخذوه للسينيور
4: ما ثماش
5: كلام
6: مبرر اي هاني قلت لك انا ها نقولها لك انا معناتها
4: معناتها اني باريزومبل عطيت معناتها
6: والمداخيل زاد متاع كل اكاديميه تاخذها السينيور في كل جمعيه في تونس واللي مسؤول على كلامي معناتها في هذا الكل
4: تحب نقول لك الصحيح
6: اي قول
4: والله يضحكوا على العباد
6: اي هاني غير
4: مروضه مش حتى اللي وعلى مسؤوليتي حتى الإتوال تضحك على العباد تمنك على العباد تنحي في فلوس العباد
6: هذا الكلام قلته الجمعة اللي فاتت تاني موش معقول كل جمعية في تونس يجيوا الأولية يدفعوا الفلوس باش أولادهم يعملوا اختبارات معناتها عشرات الألاف الملعبية يجيوا يعملوا اختبارات وبعد أنت ما تقبلش منهم حتى وين
4: احنا اليوم
6: ونقول هالك كاني زادة يعني ثم كاتيجوري معينة متأكد كما أني معناتها قاعد بحذيكم تو ثم ولد من جهة من ولاية المنستير ولد معناتها ما شاء الله عليه صدقني في المنتخب الوطني للناتيف متاعه جاء وعمله معناتها قعد هو الوحيد دار لي عمناه وراه مش الاختبارات متاع الصيف هذا الاختبارات متاع الصيف عمناه قعد هو الوحيد معناتها في الاخر بالكل باش ياخذوه وبعد ما اخذوهش تعرفش علاش خاطر ثم شكون طلب عليه فلوس معناتها باش يعملوا له كونترا مع الواحد نتاعو
4: كاو اسمع
6: مش حتى كان الفريق
4: نتاع سوق ولا سوق
6: اسمعني زوز في رقم الرابطه الاولى راهو بعد ما مشى من هنا مشى الفريق اخر معناتها نفس الشيء
3: هو سي رفيق احنا باش نحكيو الحقيقه شنو ندخلوا نحكيو بالبيع على المراكز التكوين لكن خلينا نستغلوا التجربه نتاعكم في الخليج العربي ونشوفوا الفرق بين مراكز التكوين في الخليج في السعوديه وفي تونس شنو اللي خلاهم هم متفوقين الحقيقة على تونس حتى نشوفوا حتى من ناحية اللاعبين حتى من ناحية المشاركات في البطولات البطولة العالم الأخيرة الحقيقة ولينا نشوفوا الدول الخليجية تفوق تونس بعد ما كانت تونس سباقة في تحقيق نتائج خلينا نقولوا بين قوسين إيجابية في كأس العالم في ترشح لي كأس العالم
4: والله يعني بالنسبة لتجربتي يعني ما دربت حتى فريق في الليجان متاع الخليج كل اللي كمشيت كلهم سينيور الفريق الوحيد اللي مشيت له كيب سينيور بي اللي هي نادي النصر بعد خذيت السينيور كملت بها 8 ماتشات دونك ما عنديش فكره كبيره على التكوين
3: حتى انا نفس الشيء عندك فكره كيفاش الشبان
4: كيفاش اي فما يجيبوا الحق خاصه الفرق الكبار
6: كبيره
4: يجيبوا ديما طاقم فني من هولندا من فرنسا من يجيبوا لاهين عاطين قيمه غادي يسمع للامانه غادي كي تمشي تلقى قدر يعطيوك مستحقاتك ويعطيوك كل شيء ويعطيوك قيمته كل اما اذا كان ما مشاتش معاه ينسوك معناتها اني نحب نعطي فكره اخرى خاطرني حضرت شويه مثال احنا تو في تونس مثال عم مقارنه احنا في تونس ما عندنا حتى ملاعب ينجم يلعب في اي شامبيونات في العالم حتى في السعودي ما عندنا حتى جوار اللي كاباب باش يكون
3: تحكيو على صناف السينيور
6: سينيور يا ودي
4: ما هو علاش يعني كي نغزر لك للسينيور خي وين تكونوا ما تكون في الاصناف الشبه
6: سرافيق بالله ينقص على كلامك بالخير راهو مش ينجم يلعب في دوري روشن حتى دوري الدرجه الاولى ما ينجموش يلعبوا فيه يعني والدليل اسمعني راهو ملاعبيه مشاو في دوري الدرجه الاولى من الترجي الرياضي التونسي ومن نادي الفريق ومن نجم الرياضي الساحلي في دوري يلو راهو ما نجحوش
4: واضحه
6: خاطر دوري يلو معناتها عندي فيه تجارب معناتها كبيره
4: هيك علاش اللي زاد ولا هيك علاش انا قلت لك هيك علاش قلت لك يعني علاش هو راهو باش يبدا الموضوع ويفهموه العباد اللي يسمعوا فينا راهو الموضوع نتاع اون ايكيب سينيور ولا ان جوار في سينيور دو هو نيفو راهو مش تولد خرج من كرشمو في لو نيفو فهمت بيكام ولا رونالدو ولا رونالدينو ولا غيره
3: تعدى على مركز التكوين
4: تعدى على جميع اصناف الواحد باش نعطيك لمحه صغيره يعني مثال نومبر دور معناتها قداش ملاعبي باش يوصل لو نيفو لو نيفو يلزموا ما بين 8000 و 12000 ساعه 15 ساعه في الجمعه الى 25 ساعه في الجمعه
6: المينيموم 15
4: في المينيموم 15 والماكسيموم هذا ملاعب صغير باش توصلوا انت بعد 8 او 12 سنه
3: قداش يبدا من فيه العمري انا في الاكاديمي
4: نحكي زي ما نبدا من 6 سنين فهمت حتى لين عمره مثال
6: 17 سنة خاطر هو العمر اللي باش يتحول فيه
4: اسمه جمال عمره 17 سنة في كوب دي مون
6: كوب دي روب
4: كوب دي مون زر
6: كوب دي روب 18 19
4: معناتها باش تعرف قيمة التكوين ستيون اندستري الفوتبول ستيون اندستري باقي ما نشتري فهمت لي افريكان يدخلوا بلدانهم مليارات نتاع الدولارات في البلدان احنا ما عادش عندنا حتى ملاعب ينجم يدخل لنا حتى 100,000 فهمت احنا نشوف الشامبيونان نتاع تونس ما عندناش تيرانات باش تحكي على الشامبيونان نتاع تونس علاش قلت لك اني على حسب التجربه اللي عشتها وقلت لك عملنا قداش من رينيوم نتاع مع الوزراء مع الواحد لا فهم واحد تحرك بخلاف طرق ذياب وبعد تحط الملف الكل تحط في الدرج ونسوي دونك اوزر باش نعطيك المعطيات هذوما معناتها يلزموا من 8 الى 12 سنه تكوين صحيح. من 8 سنين حتى الى 12 سنه باش تنجم انت توصل به فهمت النيفو او نيفو باه بلانيفيكاسيون نتاع لي بيريود نتاع الواحد نتاع لونترينمون يلزمك تقرا حسابك فما جرعه نتاع تكتيك جرعه نتاع تكنيك جرعه نتاع معناتها مش كيما ثراني هو في ليكول
5: كيما هو في
4: لينيساسيون خاطر لي بارامتر نتاع التكوين فما ليفاي لينيساسيون
3: تدرج
4: تدرج هذاك مش كيما ترني هو في لينيساسيون كيما ترني وقت فهمت البلان معناتها الوحده نتاعو الفورماسيون نتاعو دونك فما جرعات تدريبيه تتعطاه هو صغير فما جرعات تدريبيه تتعطاه هو في كل عمر عنده جرعاتها احنا لا احنا يبدا يكور يقول له سايا بيع درا شنو ما أنت تسمع كان العباد في عض تسرح الملاعب وتخليه يلعب وتخليه يعطي ما عنده وتموتيفيه احنا لا احنا هاو كان نسهل تو سوايا نقول له انت في الساسوسيان كي خذيت ليكيب وخسرت حتى ماتش عليه تو شاوبني نفس الكلام كنت تقول فيه اعطاهم الثقه وما قال لهمش بيع قال لهم كوروا شيخوا وخل متع العباد باش تفرج دونك الملاعب كي يلقى ثقه المدرب ويلقى وراه مدرب يدزه حتى هو صغير يعطيك رندمون فهمت دونك نعطي فيك في لمحاتك معناتها فما مشكل كبير احنا في تونس عندنا برمي الحاجات اللي يعطلوا الفورماسيون في تونس هي باهي انت باش تعمل فورماسيون لازم اول حاجه ديسبونيبيليتي نتاع ليدوكاتور شوف ما قلتش انترينور قلت ليدوكاتور فما فرق باهي ديسبونيبيليتي نتاع الملاعب هذاك الصغير اللي باش يجي ديسبونيبيليتي نتاع التيران أعطيني أنا هي الجمعية اللي عندها تيرانات وعندها يجيك الولد يجيك كان جاك بكري يجيك الستة كادي وجينيور
5: أربعة
4: كيفاش باش تخدم
3: هذه في علاقة بالدراسة نتاعهم يعني ما فهماش وقت ممكن
5: تقييد المدرسي
4: حاجة من الحاجات

0: اللي طالبناها في وقت اللي عملنا رينيو مع الواحد، قلنا لهم نسقوا مع وزارة التربية يودي أعطيونا سيدي، مش سيدي الناس كل تخرج ماضي ساعة، عملونا لسيات سبورتيف. وكان باش يصير المشروع هذاك، هو المشروع هو اللي سيل في بوحسينة اللي ورا استاد الأولمبي، كان باش يتعمل هذاك اللي سي سبورتيف.
1: قص عليك سي رفيق.
0: والسبب فيه هاني اللي بحذاك
1: في
0: بعد المشروع مشى
1: الروح. المشروع نتاع لي سي سبورتيف أني كنت من المنتفعين به. هذا صار يظهر لي عام 97 قبل 93 94. كانت فما تجربة، جمعونا سوسة كاملة الرياضيين الكل، حطونا في ليسي جوهرة، حطونا في ليسي جوهرة سموونا المعهد، معهد الرياض في الفوت والهود والباسكيت والعاب فردية، ليتوال ستاد سوسيان ملمومة، عاملين تروا كلاس ثلاثة أقسام، عاملين بنيه فثلاثة قاعات نقرأ ويظهر لي برمير اني اللي هو سبعة أساسي برمير اني دزماني تروزماني. بديت التجربة هيك، التجربة هيك شكون فيها باش نسمي لك؟ فيها سيف غزال، فيها أنور عياد، فيها وليد عباس، فيها رمزي عباس، فيها هيثم بوسلامة، اللي نسمي لك فيهم هذوم اللي كانوا من المنتفعين. وانا كنت معهم بيرم عبود، نزار جوير، وانيس الزين، خميس الزين، هذوم اللي انتفعنا. قعدنا نقرأ في جورة ثلاثة سنين، من بعد حولونا للتكنيك، قعدنا حتى شي سنه السانكيام اني سيكوندير. بعد سانكيام اني سيكوندير التجربه كانت من الوقت هذاك، كيفاش كان التوقيت المدرسي؟ نقراو من 8 للمدي ساعه، المدي ساعه يدخلونا نفطروا، بعد الفطور نروحوا نقعدوا في كلاس نعملوا كيما نقولوا كي بيرمانونس من ساعتين لاربعه ترجع الدروس، الاربعه تمشي ترين على الروح. وقتها احنا نترينيو في معروف ليتوال وستاسيون مع بعضنا، نكملوا ديريكت نمشي هذيك. تصور انت الراحه والليكيليبر اللي تنجم تعملوا بين قرايتك. الحقيقة نقول لك يعني قبل هذا كنت تاني قرايتي باش تضيع، كنت نقرأ في ليسي الزهرة وكيفاش نقرأ وكيفاش نطلع نترنى في معروف ونمشي على ساقية. ملي وقتها قديما نقول ربي يبارك له سي كمال الفقي هو اللي كان سبب في دخولي المعهد الرياضيين هذا. كي دخلت نظمت اوقاتي، تنظمت حياتي، تنظمت دراستي، كل شيء تقلب، كنت في اتجاه وليت في اتجاه اخر. معناه باش يوريك معناه راي تو هما الحلول شنو يقولوا ما نجموش ما فماش قاعات. عمل ثلاثة قاعات، عمل تجربة صغيرة، شيء خذ معهد اعمل فيه كما عملته قبل قادرين باش تعملوا تو. هذه الإشكال
0: الموجودة إرادة سياسية حكاية فارغة. فهمت أني حبيت نعطيك على
2: لمحة عامة،
0: أي لمحة عامة. فهمت دونك فما برشا إشكاليات وبرشا علاش توا التونسي ما عادش ينجم يوصل يلعب في الونيفو. هذوما أسباب، وخاصة البيدجي. البيدجي هو أكبر عائق توا، الوقت والبيدجي الزوز هذوما هما أكبر عائق في تكوين الماء. والعقلية ثالث حاجة، العقل تروا فاكتور هذوما اللي قضاوا على الفورماسيون في تونس بصفه عام.
3: العقليه نتاع المسؤول راهي
1: الصرافيه، اي العقليه نتاع المسؤول.
0: مثلا ما استراتيجيه اخويا باش
1: احنا ها باش نعطيك يعني مثلا
0: باش يمتزك انت تجيب ولدك باش يمتزك ها
1: وش اي اي
0: علاش كنت نحكي على العقليه.
2: السرافيق بالله سامحني محمد، السرافيق من خلال تجربتك في النجم الرياضي الساحلي، من خلال تجربتك هذيك في الملعب السوسي واخيرا في التجربه الاخيره في الاداره الفنيه للعمل الرياضي بحمام سوسه، شنو هي الحقيقه الوضعيه مراكز التكوين؟ لكن نحكيوا على النجم الرياضي الساحلي، ممكن لما الرياضي بحمام سوسه من احسن مراكز التكوين الموجودين عندنا في جهه الساحل. يظهر لي شنو الاشكاليه اللي لقيتها في مراكز التكوين هذه في النجم في حمام سوسه اللي ممكن تكون عائق للهيئه المديره باش نلقاو شبان موجودين في الفرق الاكبر؟
0: يعطيك الصحه، سؤال مهم ووجيه. شوف أني تعديت بزوز مراحل في النجم الرياضي الساحلي، تعديت كمدرب في الليجر وتعديت كمدير فني في الليجر، زوز مراحل. كمدرب في الليجر كانت تعديت تجربة ممتازة وممتازة جدا، وكنت تاني من الناس اللي ساهمت في تكوين برشا ملاعبية ولو حتى 10%. فهمت في ملاعبية اللي لعبوا في لو نيفو، نذكر منهم كريم حقي، نذكر منهم ياسين الشيخاوي، نذكر محمد علي نفخة، والليسته طويله. فهمت منهم حتى بيرم عبود اللي كان معاه، كان جول عندي في
2: تحيه لي بيرم عبود
0: بيرم تربيه واخلاق
1: ما شاء الله عليه
0: كل شيء، حتى كومبيتونس يعطيه الف صحه. وكان جارديان ما فهمتش علاش ما نجحش هذاك،
2: وكنت عنده تجربه ما هي لل
1: ترانا بن ساكن اي ترانا عندي
0: السينيور اكسينو مش حتى اكسينو. دونك معناتها العديد والعديد من لاعبيه عمار الجمل الغير وغيره معناتها كان نسمي لك الليستة تطول معناتها وخاصة الناس اللي تعدات ومشات مشات لو نيفو اللي كما مثال اسمه هو اللي لعب في مارسي ولعب في فالنس
1: اسمه
0: عبد النور انا عندي زاد الحمد لله معناتها الحق كنا احنا كنا مجموعه باه في النجم الساحلي شادي مليك الله يرحمه كان معنا لطفي الحسومي فهمت برشا ناس
4: مصطفى قعيده زاد هذيك
0: مصطفى قعيده قبل يعني قبل يعني خدم قبلي وبعد شي خرج جيت ثاني في بلاصتو اما انا عملت 5 سنين معناتها ولا 6 سنين مع سي عثمان جنايح وتحيه لسي عثمان جنايح
4: من الرجالات اللي خدمت الرياضه التونسيه الحقيقه
0: خاصه اللي جا شوف
4: في وقته هو كان احسن مركز في افريقيا معناتها الصراحه
1: الرئيس الوحيد اللي يسمي اللاعبين الشبان بالاسم يدخل يقول لك فلان بن فلان بن فلان
0: جاني يعني
4: في وقته هو الحقيقه بصراحه النجم الرياضي الساحلي معناتها كان طاير طيران في العالم
1: كبير حقيقه
4: وكان معناتها المركز تكوين نجم الرياضي الساحلي في عهد سي عثمان جنيح معناتها طلع العديد والعديد من الملاعبيه سواء التوانسه ولا لا فرقه زاد
0: بالرغم راه ما عندناش امكانيات كبيره
1: صح
0: كان عندنا استاد لامين واستاد معروف اكاو فهمت ومن بعد نحن استاد لامين قعدنا في استاد معروف استاد واحد ترينو فيه 7000 واحد لكن كنا عاملين ريبارتيسيون باهيه واشترطينا ولقين لي ريسورس ولقين البلانيفيكاسيون مزيانه البروغراماسيون مزيانه
1: فما مشروع فما مشروع محطوط ويخدموا فيه
0: حتى من ناحيه الماديات كنا في وضعيه مريحه جدا معناتها باش ما نكذبش انا خويا لا شاهد على العصر
2: يعني
0: فهمت اي معناتها
4: انا في البدايات نتاعي جاتني وقتها اني الحقيقه معناتها خدمت شويه في اللي جون في مساكن قبل ما ندخل نقري معناتها مع السينيور معناتها نبدا كنت نخدم معناتها بريباراتور فيزيك ونبدا ناخذ كاتيجوري دي جون مي بعد خدمتي الكل معناتها انطلاقا من 2009 تقريبا حتى لتو ديما السينيور معناتها سواء ادجوان ولا اونترينور برانسيبال مي نحكي كل الوقت اي نحكي الوقت هذاك نتاع 2009 و10 و11 حتى معناتها في بداية الثورة معناتها جاتني عدة فرص في النجم الرياضي الساحلي معناتها كانت مرتبات معناتها ممتازة جدا معناتها في الليجون معناتها في الوقت هذاك فهمت
0: والله يعني أني بعد الثورة حكيت أني وسي الله إن شاء الله يفك أسره وسي شرف الدين وكان عنا بروجي باش نعملوه غير الله يهديه شكري العميري فسد كل شيء وطيح كل شيء في الماء فهمت ربي يهديه وكهو معناتها شو نقول ما نعرفش علاش وقتها بورتون شكري العميري يلعب معنا في السوسيان وصحاب نواب كدا ما نعرفش ما كان عندنا بروجي الحق باش نعملوه في الليجون وتفهمنا في كل شيء وتفهمنا حتى في البيدجي داير هذاك هو البروجي هذاك هو بيدو جاء سي اسمه سي بن حسين بن من لاكوليا جاء هو وخذا البروجي وخذا وعمل وقتها كان ذكرش فهم عنه دوره مع قطر في اسمه فهمت حسين بوسلامة ولد حسين بوسلامة
1: فرج
0: جاء وقتها وصب له اللي حكيت فيه هاني وسي عملوا مع فرج معناتها ليدي والبروجرام
2: والبروجي كامل يعني
0: بروجي كامل اللي حكيت انا وياه سي شرف الدين عملوا مع فرج بوسلامة دونك ديما نرجع نقولوا راهو المسؤول هو
1: مفتاح
0: باب الفورماسيون فهمتي كذب عليك تو تبدلت العقليه تبدلت ولاو تو هنقول لك علاش زاد فما علاش انت كي تشوف لي توال تو بالعب من عشر قداش 105 مليارات
2: في ديون اي
0: في ديون دونك هو واحد كي ياسين الشيخاوي يقول لك يعني كيفاش باش نخلص زونترونور كيفاش نوفر الماتريال كيفاش باش نعمل ديبلاسمون ونكري كيران ونوكل الولاد الناس وكل شيء يولي يبتز اللي اللي اللي اوبليجي فهمت مفروض عليه اللي يلقى كان الحل هذاك فهمت الحل هو انه يطلع في السوم تاع الاكاديمي
4: سي رفيق تراش اللي
0: تريكوات الواحد بثمن باهظ باش هو ينجم يعيش السونتر فهمت لكن مع هذا الكل ديما نقول فما
1: ضرر باش يكون
0: صحيح
1: للزوالي و... خطر... واللي ما ينجمش يقدر باش يدفع واللي تنزلي. يكون عليه صعيبه الفلوس هيك تشكل عليه عبء كبير.
0: بارامتر دو فورماسيون فما برشا حاجات لازم مفو با لي نيجليجي فهمت خاصه المونتال والبسيكولوجيك هذوما حاجتين راهم مهمين. احنا ولينا ثوني في النجم الرياضي الساحلي ولو يخيروا اللي هو لبس عليه واللي عنده سند في النجم الرياضي الساحلي من واحد ملاعبي ملاعبي
4: ايه هكا عاد معنا ونوصل السرافيق
1: صحيح. هذا الاشكال
0: هو اللي صاير
2: الاشكاليه اللي موجوده في اغلب الجمعيات
1: كل حتى في النجم كل كل كل
2: الجمعيات
0: في الكلوب في الاسبيرال
1: في التراجي موجود عندي مدربين اصدقائي ويحكيوا في كل في الافريقي موجود
0: نفس الاشكال هكا علاش قلت لك
2: الماده ولاد غالبه ممكن حتى
1: صح
0: نحكيوا ديما على البيدجي
2: ممكن الوضعية على الجمعيات سي رفيق وسي سهيل يظهر لي حتى محمد يظهر لي وضعية الجمعيات والمديونية على الفرق هذه يظهر لي كل الفرق التونسية معنية مديونة لكل المديونين اللاعبين خليت الفرق هذه ما تخممش في التكوين تخمم باش تخلص راحة ممكن من ناحية اللاعبين ممكن الفرق هذه
0: مش كيك مش يخموا انهم باش يخلصوا روحهم من الفلوس هذوكم يعيشوا لجور وجور فهمت هو كان ما يخش الفلوس من عند الولي يبيع له معناتها تنيات
1: ونجمش يخلص له المدرب اللي باش يراني لولده
0: اخي انت كي تمشي تدرب باش تقرا الشهر باش تقول له اي ليتوال في اللي جاء على مسؤوليتي فما ناس قعدت 7 شهور 8 شهور و 5 شهور وطردوهم وجابوا واحد اخرين باش ما يخلصوهمش فهمت دونك شفت لهنا مثال تا واحد كي ياسين الشيخاوي يقول لك خويا يعني نلم الاكاديمي ونفرض على العباد تعطيني فلوس باش ننجم اني نسير الاكاديمي ونسير اسمي
2: نسير سي رفيق انت من خلال التجربه
4: اما اني هذا الكل نشوف فيه ماشي في روحهم سي رفيق تعرفش علاش اني نعطيك اول حاجه لا واش نعطيك اني حاجه اني اول حاجه نشوفها اللي ياسين الشيخاوي ما عندوش الاكسبيريونس اللازمة باش يشد مدير فني في النجم الرياضي الساحلي
0: هو مش مدير
1: مدير مركز
0: اداري راهو مش فني هو حاطر وائل جزجز
1: حتى وائل يظل لي بشي سمعنا اللي بشي يجيبوا مدير فني اجنبي والله اعلم
0: ما نجموش
1: وصعبه الحقيقه صعبه
2: هو سي رفيق من خلال التجارب تاعك ممكن في النجم وفي الامر الرياضي بحمام سوسه بعض الاكاديمي بعض المراكز التكوين خلينا نقولوا في الجمعيات الرياضيه ولات يظل لي تعاون كل شيء على الولي يعني الولي اللي يخلص الاجازات الولي اللي يخلص لي تونير الولي هو اللي يخلص التنقلات كل شيء على الاولياء
4: إيه ملكي
2: يعني من خلال تجاربك في النجم الساحلي في الامل الرياضي بحمام سوسه هذا الشيء متواجد في الفرق هذيك ولا
0: متواجد خاصه في الامل الرياضي بحمام سوسه خاطر ما عندهاش بيجي كبير وكيما قلت لك هما يستناو عندها ديما يغزروا ليكيب سينيور الاخرين يجيو مثال منين يقولوا ها زوز ثلاثه اوليات لهوا بها فهمت والاخرين الاولياء هذوكم يجيو ينزلوا على الاولياء الاخرين يجيو يخلصوا الفينيات ويجيو يخلصوا الكار ويجيو يخلصوا كذا ويجيو يخلصوا الكار معناتها انت كي ما تلعبلوش انت كالونترونور ما تلعبلوش ولده
1: اللي يخلص
0: لازم انا نخلص واللي ما خلصش شو يعمل
4: ما يلعبش هذا كما لعد وين وصلنا احنا تو بعد نقولوش وين وصلنا
1: هذه الحلول الحلول الترقيعيه خاطر انا قلتها سابق ونعاودها راهو الاشكال اول تو متفقين اللي احنا فما مشكله في التكوين هي مشكله ماليه اول شيء هي اول شيء مشكله ماليه كيفاش باش تحل المشكلات حل راهو رانا ماناش خير من المغرب ماناش خير من ليبيا من الجزائر من السعوديه ناس عملت الجمعيات شركات القانون تو موجود في دين نواب مجلس الشعب ما فهمتش القانون هذا شكون اللي عطل فيه سياسة علاش مش قاعد يتعدى هاوني دا هاوني دا يا ناس راه الرياضه مربوطه بالسياحه بالاقتصاد مربوطه بكل شيء لو كان الجمعيات هذو متولي شركات راهي البلاد باش تتغير كره القدم باش تتغير السياحه باش تتغير التجهيز والاسكان باش يتغير كل شيء خلي الناس تعيش راهي ناس رانا احنا قاعدين كلها تعمل في حلول ترقيعيه رقعوا وعدي السيزون كما تعدي ايه لمتى تدين وبعد سايي هاك تشوف الوضع وين ماشيين فيه اذا كان ما ولينا جمعيات والله
0: شركات
1: يا ربي ولينا شركات معناها سي اخي مصر خير منا مصر
4: كان احنا في الكوب دافريك الاخرانيه هذه اللي 2017 مواليد اللي اقل من 17 نعم حتى اثيوبيا خسرنا معاها معناتها باش تعرف العباد وين احنا رانا تو
2: حتى الترشح كان
4: ايه بعد ما ترشحنا رانا جينا الاخرانيين ورا اثيوبيا راهو معناتها حاجه سيغرا
0: بنيك على

0: من النشفة، سيدي بوزي وقفصة
1: وباجة
0: وباجة
1: أي
0: وجابس
1: وغالي بن زرد
0: لا وبني قرداء خمسة، وزيد السنتر ناسيونال اللي هو في تونس في بورصة دري. فهمت؟ كنا نعملوا سيليكسيون تاع الجهة، في كل جهة نعملوا سيليكسيون ومن بعد نختاروا
2: الجهوية.
0: شفت احنا ناخذوا اي منتخبات جهوية وبعد ناخذوا الزبدة بتاع الزبدة نحطوه في السنتر ناسيونال، وكانت الوزارة تدفع هي تصب البيجي. فهمت؟ معناتها في حوالي وقتها نذكر فيك الفترة هذيك يمكن حكيت 700 و800 مليون تعطينا. فهمت؟ الماكلة والشراب والواحد هذوما لوجي نوري محطوطين على ذمة الفيدراسيون. دونك من غادي طلعنا برشا ملاعبيه، منهم يوسف المساكني، منهم اللي كان يلعب في الكلوب، منهم برشا ملاعبيه بون ما نستحضرهمش توا خاطر المده طالت. اما عملنا 3 ولا 4 جينيراسيون الحق ولعبوا حتى في الهو ديفو. ما شفتوا معناتها توا كي نقولوا على يوسف المساكني معناتها مدخل مليارات للبلاد التونسيه معناتها. دونك من بعد بدات
1: تنقص.
0: وقت اللي جاء سي وديع الجهري تنجم تقول دعمها شويه، وبعد من وقتها بدات تبعد على الخط الصحيح. تنحى من قردان، تنحى جابس، تنحى باجه. كان تشوف السنتر نتاع باجه ولا مسكين يسخف، كان سنتر عالمي، كان سنتر عالمي. فهمت؟ دونك قعد كان سيدي بوزيد وقفصه يضر لي. فهمت؟ يضر لي حتى قفصه سكر في بالي به لاسباب ماديه بحته باش نبداو واضحين. دونك الستركتور نتاع المنظومه كامله هي نتاع التكوين غالطه من ساسها الراسه. فهمت؟ حتى المدرب بيدو، حتى المدرب ها وهز وهي حطوا طوي راني في الديجان تولي كيما الجماع اعطيه منع نهيرو كي البناي. فهمت؟ بالرسمي معناتها هاو
3: هذه راه مش خالف الفايز يا ربي. مش نقول لك حاجه اوزر، راني اني عندي خيار نتاعي اللي اني نمشي في تكوين الشبان او نمشي من بعد نوصل فريق اول وسينيور وكذا. قراري اني نقعد في الليجان خياري، حتى انا تو استاذ تربيه بدنيه نقري في مدرسه ابتدائيه ما نقريش في ليسي، خياري نحب الصغار، لكن خياري هذا بشروط. الشروط نتاعي يعني الحقيقه نقول لك يعني كنت في النجم الساحلي كنت ناخذ اعلى راتب في الليجان. الراتب هذا ينقص لي
0: ليش سامحني بالله
3: نقول لك ميتسالش كنت ناخذ 800
0: راتب
3: في الليجان، يتسمى اعلى راتب في الليجان. الناس تاخذ في 500
0: راتب.
2: هذا الساعتين بريود
3: 2019 وانتراج فهمتني، هذاك يتسمى اعلى راتب راه به. اني الشرط نتاعي لاني الراتب هذا ما يتيحش، يعني نخدم في الليجان ما يتيحش وقتها، يتيح دينار راني نخرج نعطيك كل ما عندي، لكن اخويا ناخذ حقي. فهمتني؟ الناس تو باش توفر السالير تاع معدل السالارات مش نحكيه، احنا راهو شيء يضحك تو نحكيه بين ال 250 و 650 اورو ماكس في الليجان هذا مرا. هل انت معقول تجيب مدرب باش تخلصوا 250؟
2: جمعيات كبيره
3: هاني نقول لك هاي 650 اونغرام ماكس. ونزيدك زياده، الناس ولات تلتجئ للخريجي جدد من المعاهد الرياضه، يجي عمل استاج ونعطيك 150 ونعطيك 100. ولات عمليه
0: تحيل
3: كان يستغل
0: بثخان
3: معلم، تستغل في واحد طالب مازال خاطره هو يحب يعمل استاج تعطيه 150 250. انت ما عملتش قيمه ليزونترنور نتاعك، وما تنجمش تعمل قيمه للطول اللي انت ما عندكش الموارد الماليه. وفي نفس الوقت داني طالب كل مدرب راه اذا كان تعملها راهو سهله الحكايه، يعني عندي سالاري تحبني نخدم مانيش خادم ماني قاعد في الدار. هذا السالير نتاعي. واحنا كما قال المفهوم نتاعنا في عمر نتلهاو البيراميد من القاعده نتلهاو ديما كامل فوق. معلم وفر انت للمدرب واعطيه الصلاحيات واعطيه الستاف الطاقم. نحكي لك على طاقم برك، يعني في السعوديه راهو مخ كيقف، راهو مدير فني يعني المدرب الاول، مساعد مدرب، حراس مدرب لياقه اول، مدرب لياقه ثاني، محلل اداء معانا، وفما مدرب لياقه اللي له بالجيم في الـ في الـ في الحديد في الحديد. فهمتني؟
0: هذه الجمعية ماهيش في الناسيونال.
3: لا
0: نحكي لك على هلال وحكي لك على
3: نيوم نحكي لك على نيوم.
0: نيوم
3: لا تو طلعت الروشن كانت سقور تبدلت عندها معناها تو راي
2: تو

0: أنا باش نصرح لك برقم على خاطر أني نهاية السي نهاية الكونترا نتاعي وممنوع باش نصرح بالأرقام، لكن نصرح لك رقم باش تعرف الدوري نتاعنا اللي هما اللي أنا كنت أدرب فيهم تحت 15 مساعد مدرب في الدرجة الأولى طلعنا للممتاز، قداش المصاريف نتاع الموسم كامل خاطر تمشي وتسافر
1: وطير
0: في صنف واحد، صنف واحد ده معناه باش تمشي تسافر عندك 34 مباراة، 14 خارج تبوك و14 في تبوك فقط، قداش تكلف الموسم تاع موسم تاع كاتيجوري كام؟ 5 مليارات وكاتيجوري 5 مليارات، وقاسوا على هذا على خاطر تو الفئات الكل طلعت الدرجة أولى في نيوم باش يقيس يقول لك احنا تو باش نوفروا 5 مليارات لكل فئة باش نجموا نخدموا بها، هذم الشبان مش عاطينهم قيمة غادي من قيمة، لكن نعطيك راه ما تقولش راهي جنة و... وكلها نوار، فما مشاكل راه نعطيك من المشاكل الكبيرة اللي نادي نيوم ما عندوش ميدان، ما عندوش ميدان متاعه، لكن يكري تعرف هو فما فاكولتي جامعة عندها ميدان خاص بها متاع الطلبة ومتاع الدكاترة متاع الجامعة كاريت ينوم كارين النادي الملعب البلدي متاعهم اللي في تبوك كارين وغادي كاية معناها كارية معناش اللي زيكيبمون اللي تقول كبار راه لكن يمرشوا في روح لكن الاهتمام الكل للإطار الفني والتكوين راه التكوين عاملين منصة خاصة نهبطوا فيها التدريبات نهبطوا فيها التقييمات نهبطوا فيها الأهداف نهبطوا فيها الطون دو جو نتاع كل فما منهم رينيون راهو نحكيو على رينيون مشكلة قريب ونتعاركوا عليها على خاطر ملاعبي واحد ملاعبي بعد فترة عليه كاملة مكور مثال نسيت الرقم مثال مكلم مكور 2000 دقيقة والآخر مكور 200 دقيقة برك المدير الفني المشرف رودريغو قريب يعملنا مشكلة قالوا لي فهمونا هذا شبيه عامل 200 دقيقة وهذا عامل 2000 دقيقة اللي كان راهو كبير ما نقبلوش وما تجيش تقول لي نتيجة ما تحكي ليش عن نتيجة يعني صغير اللي عمل 200 دقيقة ذاك ظلمته ولا ما ظلمتوش قيمته بصحيح تو كان قلك عطيني تقييم متاعك للصغير ذاك تو تقول لي بيه وعليه خاطرك انت ظلمته وصلوا انت عملت 2000 عملوا 1000 عملوا 1200 وقتها باش نجم تحكي على معناها باش تشوف انت النجم تقارن وتحب تقارن مقارنه بعيده
2: نحكيوا على عقليه
0: وعقليه اخرى
1: عقليه هذه كانت عندنا راهو قبل سي رفيق احنا في تونس كانت عندنا
0: صحيح والاراده زاد
2: انا خدمت مع 8 جناية هز التليفون يقول لي وقتاش الماتش نتاعك راني في المينيا راني في المينيا وقت اللي راني جونيور يقول لي وقتاش الماتش نتاعك المينيا يقول لي عندي ملاعب اسمه الطاهر مشفر روعة الطاهر مشفر اسمه هو بتاع الأرجنتين اللي توفى الله يرحمه مارادونا يعمل كل شيء باللي مين باللي صار شو يقول لي عثمان جنيه قال لي كان وقصية قال لي كان نلقى حاجة باش نطولوا بها مدواء حاجة عمل له كل شيء عمل له الكارتيلاج مش هصوره و فنان اما قصير واحنا القصير ما يلعبش في تونس
0: صح مشكله نتاع القصير
2: وربي شفت ميسي فرط طول هو ميسي طويل ملاعب خير من ميسي وصدقوني مانيش نجامل ولا حاجه طوني عيش في فرنسا حرق مش تعرفوا معناتها روعه عثمان جنايح منهم مره كلم كريم الزواغي كان كريم يسمع فينا نحييه من الراديو هذا يقول له يا كريم اسمه طاهر قاعد يلعب عندك يقول والله يا سي عثمان ما نيش لعب فيه برشا قال له طاهر ما يلعبش انت معاش تقعد في الليتوار فنان انسان فنان فهمت تصنفه كيما رونالدينو وكيما فنان تتفرج يشدك فهمت ما نجحش علاش خاطر قصير
1: به نحكيوا على ممكن المراكز التكوين في تونس ممكن انت حكيت كونه ثم الشركات الجمعيات تولي شركات لكن اذا نرجعوا للتالي نرجعوا قبل لمراكز التكوين كانت جي اس كا كانت النجم الرياضي الساحلي كانت حتى في الجمعيات في تونس العاصمه عندنا جمعيه رينا عديد مراكز التكوين نادي الرياضي القربي كذلك عديد مراكز التكوين ما كانت وما ثماش ممكن الجمعيات ماهيش شركات معناتها الموجودين لكن تو اذا قارناها سنوات السابقه وتو يظل مراكز التكوين تابع لجامعات لكن ما نحكيوش على الضعف العدد نتاعها تزيد بعدد كبير لكن المنتوج اللاعب اللي في المراكز التكوين الحقيقه ما قامناش قادر نراو فيه في الـ الـ الـ في السنف لاكاب
0: صحيح صحيح ما فماش هذا عده عوامل لاني مش نذكر سي رفيق
1: قطي من الاطلاع نشوفوا من الجيسكا
0: باش نقول لك سي رفيق قطي يقول لك خدمنا بها وكانت فما وتو موجوده في السعوديه ما عندناش احنا الكشاف اللي يجيب الجوارات في اللجان ما عادش كان تقبل ما عادش تو من كل بقعة كشاف راك انت يلزمك تمشي تجيب لي لاعب ما فماش انت جبتك باش تجيب لي لاعب دور في الحوم دور في الاكاديميه دور في ما عادش تو نعمل في اختبارات معلم معناها نجيبوا
2: اللي
0: انت تجي مع قبل كنا كانوا الناس تمشي تفكر اني يعني الحسومي وقتها كان يكتشف فكه في في في, في
2: لا كانت عندنا منظومه كامله كان سي الحبيب السايبي في شيرت سيدي بوزيد وجلمه وشيرة هيك
0: في الجنوب
2: كان عندنا كان عندنا شكون في القصرين وقفصة كان عندنا في جرزيس في عندنا عباد نخلصوا فيهم نبعثوا لهم في ديسا
1: تنتقل لاعبين
0: صحيح
2: انتقال لاعبين
0: موجودين تو
2: وجبنا برشا برشا من لاعبين حتى من تونس فكينا حتى من ليكيب ناسيونال راهو جوارات عندنا جوارات فكيناهم من ليكيب ناسيونال فكيناهم ليسبيرونس والكلوب
0: صحيح
2: فكيناهم مش منهم كريم حقي منهم صابر الطرابلسي منهم زميل فكيناهم اسمه البلبولي فكيناه
0: بلبولي من الكلوب
2: من الافريقي عطوقه بطل من الكلوب على خاطر البلبولي هذا للتاريخ معناتها فهمت دونك بل كانت المنظومه خير برشا بالحق وحاجه اخرى معناتها جات باش نجاوبك على سؤالك شفت اش قلت لك انا قلت لك الملاعبي باش توصلوا لو نيفو فما نومبر دور دو ترافاي فما بلانيفيكاسيون انوال فهمت دونك هنا تولي تخدم على المدى القصير
0: والمتوسط
2: والبعيد والطويل قبل احنا ما كانش عندنا لي نوسيون هذوما قبل احنا كنا نكوروا في الحم يعني نذكر نخرج الصباح نمشي البحر وبعد نمشي نكور وقت نتعب نروح ما تعرفش عليه ماتش يتعدى بساعتين ثلاثة أربعة ما تعرفش وكانت البطاحي برشا توا الانترنت ودرشنا مرة في كونفيرونس كبيرة عملناها وقتها على التكوين سادة كان عملها الدكتور سمير طرابلسي في أوتيل كونكورد في تونس وكنت أنا من المحاضرين أنا ومنظر الكبير وعديد من الناس اللي الحق عندهم مكانة في التكوين في تونس أول ما جبت لهم على كان سي فوزي حاضر وجماعة وزبير بيا والناس كل حاضرين قلت لهم احنا قبل ما عندناش سنتر وما عندناش أكاديمية وما عندنا حتى شيء احنا قبل ندخل نلعب وعمرنا ميني كان شيكور كانت ميني انت عمرك 15 سنة ميني محدد 15 سنة تدخل تكور بنظر اما كي ندخل نكور ملاعبي
0: ديجا حاضر انت في الحوم
2: صحيح يجي يأطرك شوية وقهو برا سايبك تلعب احنا قبل نذكر الساسوسيان كي تشوف السينيور نتاعنا تتفجع ليتوال مالور لا تبتغزر لهم هكا مش الاسبيرانس اللي تحب انت معناتها يعني تميم خلطت وكان لي شرف العبد تميم وطارق وكل وانا صغير صدقني نتفرج عليهم في التيران تميم دز بيه الكوره وقفت عديت نجيب فهمت معناتها اللي عوض هما في بالهم باش يعوض التكوين الملاعبيه الكبار هي ليز اكاديمي وهي ولات روضه معاش من الاكاديمي
1: كما يقول محمد رويس يقول الحقيقه الاكاديميات ولات كل جاردوري
2: صحيح هكا صحيح دونك هيك علاش احنا ما ثماش منظومه المفروض مشينا فيها شويه احنا وقتها نخدموا في الفيدراسيون الحق مانيش باش نشكر لك رواحنا اما تحطت كيفاش تحطت هي الفكرة حتى جينا نشوفه في البوبيلاسيون تاع تونس والستركتور داكوي متاع الفوتبول في تونس والنومبر متاع المجازين في تونس قناهم بارابور للبوبيلاسيون يمثلوا 10% ولا 5% وقتها نسيت النومبر خاطر صافي فترة باهر توجي 10 سنين من الأكثر معناتها دونك احنا قلنا علاش لي زاكاديمي هذوما اللي طالعين تو في الشامبينيون ماهمش ستركتوري وماهمش اللي هذا صمد عينك تحل تلقى حل اكاديمي الاخر حل اكاديمي الاخر حل
1: علاش الولي يلجم سي رفيق لي زاكاديمي او المراكز التكوين خلينا نقولوا بين قوسين الخاصة هذه وما يمشيش للجمعيات، ما يمشيش للنجم الساحلي، ما يمشيش للهلال المساكن، ما يمشيش
2: للشباب. خاطر تدخلات في الجمعيات الكبار برشا،
0: حس روح يقول لك اني نتظلم، انا قدم ما نقاش حقي غادي
2: سورتو
0: في تميز وفي كذا، قل لك اني نمشي للبريفي ونصرف ونترينا وناخذ حقي.
2: وزيد حتى الاكاديمي ماشي غاليه كيما ليتوال ولا كيما حمام سوسه ولا كيما فهمت، مثلا الاكاديمي باش تلقى 30 40 الف، كاين خلات باش تلقى 50 الف، ليتوال ما عادش قداش 180 الف على البال ولات، معناتها ولات تستغل
0: حتى لي نومبر دي سيونس ولي نومبر دو دو جوور في كل جروب. في ملاحظه والله فيما يخص جمده سي رفيق اللي هي محتوى التكوين، تو المديرين الفنيين الا البعض ما نحكي ما نعممش نعني، ما عادش فما يعني تسميه بركه مدير فني للشبان، اصلا هو منسق فني موش مدير فني، موش يحط لك موش قاعد يحطهم في برمجة، قاعد يحط لك في تنسيق بين الفئة هذه وانت ترينها مع وقتاش ترينها شكون يدرب وقتك يعني. بالضبط المحتوى مش حاطينه مفهميش، ما شفتش حد حتى كي اشتغلت ما شفتش شكون مدير فني جاب لك قال لك يا اخويا احنا باش نخدمه مثلا، نحكي لك تو نقارن ديما نحكي لك باش نجيب لك مثال من الغادي ونشوفوا المثال الحي لهنا. المدير الفني غادي كاش يعمل لك اول حاجه الاستراتيجي مش نخدموا بها 4-3 كل الفئات الكل كيف باش تخدم كاك، واحد اثنين يعطيك تقريب فما 25 اوبجيكتيف تكنيك و25 اوبجيكتيف مثال عدد نعطيك انيا و25 تكتيك و25 فيزيك، ويجي يقول لك انت لي زوبجيكتيف هذم باش تختار منهم، ويعطيك لي موديل نتاع الخدمه اللي باش تخدم بهم وكل كاتيجوري واحده، وانت تختار تعمل سيونس نتاعك تحطها وتهبطها. من بعد يطالبك انت جاب تو باش يحاسب المدرب، انا عطيتك عطيتك كاني شو نحب نخدم شو نحب وين نحب نوصل كذا. وزيد على هذا فما حاجة أخرى اللي هي موجودة وإحنا في تونس ولينا ناخذوا لها حاجة أخرى، المدرب الخاص تو سبيسيفيك سبيسيفيك هذا يكون مدرب داخل النادي، يجيك نبدأ المدرب ندربه، يجي يكلم المدرب قبل بساعتين يقول له راني مش نجي ناخذ اللي نمتع ديفونس
1: داخل كبيرة السبيسيفيك
0: اسمعني اسمع اني نعذر راني ملومش الحقيقة نعذر ليزونترونور، اول حاجة البارون يخصب عليك والحاجة تخصبه بس الانترنر باش يولي لك يقول لك كان يراني لك سبيسيفيك وراه بطلب من الاولياء راه واني متاكد الاولياء اللي تصر يا ودي سبيسيفيك كاش باش تخدم له صغير 6 سنين 7 سنين باش تمشي تخدم له على الشط ولا باش تخدم له تو هذا حديث فهمتني والله باش تخدم له جد تكنيك وبرا مش مشكل
1: ولا فما مدربين مختصين في السبيسيفيك
2: صح
1: ما يرانيوش ممكن
0: كان سبيسيفيك فهمتني احنا سبيسيفيك غادي بار معناها يجي ياخذ لك الليني دي ديفونس ياخذ الانتير تاع التيران ياخذوا احنا الباقي ويبدا كل انا باش يوريك احنا ديما نقولوا باش علاش هما ناجحين وعلاش احنا ما فماش هذا. احنا تجي تلقى مدرب في كل كاتيجوري وحده ساعات تقاش لا معاه لا معد لا مدرب حراس لا
2: مساعد
0: لا مساعد يتم تصوير كل الحصص التدريبيه تصويرها وتنزل على المنصه تنزل على المنصة ويشوف هل فما تقييم المدرب هل الأوبجيكتيف اللي حطه للانترونور نفسه ولا هل نفس التمارين ولا وبعد بشي تم المحاسبة فهمني معناها فما أوبجيكتيف وفما يتبع وفما تقييم يتبعوا ويزيد يقيموا. احنا للأسف عاتين يعني فريق احنا بالجاء عطالي زوبجيكتيف والله ما يكون همه هذا همه كيفاش يجي يحل مشكل في الكاتيجوري هيك خاطر ولد فلان يحب يلعب ولده على عاتيه يحل مشكل انترونور فما عليه ضغط من فلان وفلتان ومن ديريجون هذا ولا المدير الفني شي
2: معناتها المدير الفني ولا معاش يقدم في خدمته كمدير فني ولا يحل
0: صح
2: يحب يسلك اموره لا مش يحل في المشاكل يسلك في اموره هو
0: يعدي في روحه باش
2: نجم مع الولي ومع المسؤول باش ينجم هو يقعد يخدم يطول في البوست نتاعه هذا
0: صح
2: سامحني يعني قال هو اني نفس الفكره اللي كنت تحكي فيها واني خدمت في الليتوال كمدير فني وخدمت في اسمها
0: استاسوسيان
2: وخدمت حتى في حمام سوسه بنفس ليزوبجيكتيف اني ديما نعطي بروغراماسيون نتاع 3 موا تاع سيكل كامل وشنية فك الكاتيجوري درجة ذيكي سويفون كاتيجوري شنية اللي هي الدومينانت شنية الحاجة اللي هي يزمك تخدمها أكثر فك العمر ذاك
0: متطلبات العمر
2: متطلبات العمر ذاك دونك كما يحكي هو جايبين مدير فني من البرتغال
0: صح
2: وعطينه الامكانيات الكل، عطينه بيرو وورديناتور وبتتر معه واحد يخدم له
0: هجمع معه مساعد،
2: معناتها انا ما معايا حد ونجتهد باش نحضر بلانيفيكاسيون ونتبع ونعمل سويفي ونشوف سهيل ندرا خدم اللي طلبته منه ولا، ونهبط للتيران ونعمل معه سيونس دونترينمون فهمت، وساعات نعمل دي سيونس دي سيونس تيب لك الكاتيوري ذا جذية باش نوراهم كيفاش هما ياخذوا
0: يطبقوهم بعد
2: صحيح ياخذوا منه ونخلي له هو الشوا الانترونير
0: باش يزيد ولا ينقص،
2: خاطر في الاخر
1: هو تفرغ تام خلينا نقول بالنسبه للمدير الفني الحقيقه بكل باش نحقوا
2: لما في الاخر شي يعطيوه
1: حقيقه. شفت حتى ممكن مدير فني كان سبق خدم فيه لان مساكن سي شكيب غناء خدم حتى مدير فني في الاصناف الشابه في المساكن، الحضور نتاعو في الملعب كان يظل من الصباح لليل كان موجود
2: حتى انا الحمسوس هكاك نحل باب الستاد ونسكر باب الستاد هاني والجارد ماتريا والعساس نتاع ستار صدقني
0: تفرغ كام
2: فهمت سينو ما تنجمش توصل وهذاك يا فاكسا وما تنجمش توصل اللي جبت اللي زوبجيكتيف نتاعك راهو خاطر انت باش تخدم خاطر اسمك في الوسط
1: صحيح
2: انت باش تمشي نخدم في مساكن
3: سيرافيق وخذيت حقك وقت خدمت انت مدير فني مثلا في حمام سوسة الوقت هذا الكل و...
0: قد ما ياخذ ما يتسماش خذا حقه بالتعب اللي يتعب فيه والشيء اللي يعمل تسمى حتى ما تعب ما يعوض
2: ذلك. حمام سوسة نقول لك كا اكسبسيونال حمام سوسة عبارة جمعيتي والعباد اللي في وسطها بالحق
3: صحابي صحابي على الاخر سيرافيق اي اوكي
2: معك معك كلامك
3: حتى صحيح. جمعيتك يا اخي ما ثم مونطون اللي خلص ومونطون
2: ما ثماش
1: في جمعية الكل
2: ما ثماش هو في الادوار ما ثماش تسمعتش خلق لك الأكثر واحد يخلص في الإتوار 700,000
0: صح
2: في اللي جاء فهمت معناتها راه بالحق بالحق لونترونور في ليدوكاتور ما نقولش لونترونور خاطر كي تسمى في طول ليزونترونور تاع لي جون يسماهم ليدوكاتور راهو ليدوكاتور مظلومين راهو مظلومين في تونس راهو أنا كي حكيت نعطيك إكزومبل صغير كي حكيت أنا وسيدي رضا شرف الدين راني قلت له ما أقلش من 1,200,000 و 1,300,000 راهو بالنسبة للي جون لي جون وين يطلع كاتيجوري باش نموتيفي هاني صح. انت اليوم سي سوايل جيت قلت له خويا باش تشد لي ليكول بي باش ياخذ مليون و 200 ما قلش قلت له هذا كي اقل حاجه غدوه تاخذ ليكول نعطيك 14,000
1: كل ما تطلع في الفئه العمريه
2: ولي علاش باش هو اللي يخدم نقول له يجي عندي يعني دي سيونس معناتها سبيسيفيك ما بين نص النهار وماضي ساعتين باش نخدموا التكنيك باش نخدموا التكتيك باش نخدموا كل حاجه باش فهمت يولي يجيك يجري الراجل معناتها مش هو مش خالص وسبع شهور مش خالص
3: راهو يجيك يخدم اذا جمعيات تخدم بالطريقه هذه نحكيها جمعيات الكبيره والله صدقني حتى جمعيات صغيره راهو ينجم بعد مده صغيره بيعملها باثنين راهو ينجم يرجع الفلوس هذيك الكل راهي ديما في اللي جون يعني نشوفها راهو استثمار
2: تصدق تصدق لكلامك سي عثمان جناح قداش بيع من جوار
3: اي مئات الجوارات اللي بيع
2: مليارات مليارات
3: لاعبيه من افريقيا راهو تفرجت مره على برنامج معناتها في الجزيره الوثائقيه سي رفيق على الفتره هذيك
2: ثم
3: لاعبيه ثم ملاعبيه افارقه جاوا للنجم الرياضي الساحلي تكونوا وما لعبوش حتى دقيقه معناتها في السنيور وتباعوا برشا
0: في الاستثمار كان الاستثمار في افريقيا
3: مئات الملاعبيه
0: صحيح
2: هات عبيه قدامي
3: قلت له انا ما تفرجت عليه كوثائقي يعني
2: لا لا اسمعني
3: حاجه موجوده
2: انا قلت لك فما برشا حاجات كانت تتعمل باهيه وكانوا المسؤولين في الجمعيات كانوا يعطيوا قيمه للتكوين اليوم ما عادش فما حتى شيء
0: عزوف عزوف حتى من رئيس جمعيه
1: حتى من المسؤولين
0: من اول رئيس جمعيه يقول لك من يدي يحط واحد يقول لك
1: اي سينيور
0: اي تلهلي بالليجان انت وما تقول لي ما تقوليش اعطيني فلوس هذه لا بالليجان ما تقوليش اعطيني فلوس
1: يلزمها ساب يقول لك سي رفيق اسمه كان مطروح في مساكر ولكن تلم ثلاثه نقاط بعد ولكن به احنا اكيد باش نكملوا نحكيوا في الموضوع تاع التكوين مراكز التكوين في تونس باش نحكيوا على موضوع زاد مهم سي رفيق وسي باش نحكيوا على موضوع الاولياء الولي المسؤول في الجمعيات تو ولينا نراو فيها صفه جديده ما عادش ولي باش يهتم بولده ويتابع في ولده في الجرادان لكن ولي مسؤول يعني هو صاحب قرار في الصنف هذاك في ولده ممكن يلعب فيه هذه أيه. موجودة في العديد الجمعيات
2: احنا حلينا عملنا قوسين على الموضوع هذا خاطر الولي ولا موجود هو اسمعني هو في المنظومة التكوينية راه الولي يجب يكون موجود. سي تان اليمون parmi les éléments de formation. خاطر ما تنجمش تجي الولد تبعدوا على ابوه ولا تجي
1: شو دوره يكون في
2: دوره توعوي دوره موتيفاسيون دوره انت تصور تمشي تفرج على ولدك هو يثرانا يسرى موتيفي بابا يتفرج امي تتفرج
3: سي رفيق بالله نقص على كلامك اليوم برك ذي وين شفتها مثلا في اللي جون متاع الفرق الاوروبيه الكل على بالك اللي الولي متاع مهما اي جوار في اللي جون متاع الفرق الاوروبيه الكل ما عندوش الحق يجي يتفرج على ولده اقل من اللي عمره 16 سنه معناتها ملي لازم يجيش يتفرج عليه معناتها الولي متاعو باش ما يضغطوش راهو اكثر الضغط متاع الاولياء يمنع منعا باتا على الاولياء باش يجيو يتفرجوا معناتها على الصغار نتاعهم
2: انا مشيت للبرسا ومشيت للريال مدريد اخويا ريثهم الصغار من الاكاديمي يتفرجوا عليه ويسافروا معاهم ويشاركوا معاهم في الواحد في الامام ما يدخلش
3: الولي أي.
0: يمكن القرار هذا خذوه كي تبدا القاو بعض المشاكل
1: احنا ممكن
2: احنا الولي في الليتوال يعني هذو مصايرين علي يعني يقول ما تعطيش شوت انت يا ودي يا ودي اش تحكي يا ودي هبطرني انت قلت فهمت
3: ولا خاصة في الماتش
2: يعني وصلت اي في الماتش
3: سيرافيق راهو مش كانش اسمعني يعني تفرجت شويه راهو مش كانش حتى في كره القدم راهو في الرياضات الكل في تونس في التنس راهو
0: لا لا
3: امشي تفرج راهو فضيحه
0: عباره بارون ولا عصابه يعمل في عصابات مع البارونات الغريين راهو
2: والله شوف انا كما قلت لك حسب التجربه اللي عشتها وسافرت ومشيت مثلا كنت كل عام نمشي النيس نيس فما واحد صاحبي مساكن مساكني من هنا اسمه شكري عابد عنده اون سوسيتي تسمع به
3: تعرف شكري كان يسمع فينا
2: صحيت سي شكري خويا برجولي يعطيه الف صحه وانسان مجتهد وعمل الحاجات اللي بالحق يمكن عباد اخرين يقعدوا طول عمرهم ما يعملوهمش يعمل في دورات يعمل في دورات في في في نيس ويجيب في الليتوال والاسبيرونس ودرا شنو معناته يجيب في جمعيات كبار غادي نيس وسيميلون ودرا شنو معناته يعمل في حاجه في لو نيفو صغيره 14 13 فهمت ايفيكتيفمون معناته ما تراش ولي يجي مع ولده ولا امه تجي معاه باش تعمل له ضغط بالعكس سي اون موتيفاسيون اللي له هو لك الليل ولا تتكلم ولا شيء قاعدة على جنب تضحك شيخ على ولدها ياكلوا 20 ياكلوش 20 مش مشكل تقول له مش بعد ما تفر مش برافو برافو شفت العقليه هي حكايه عقليه احنا لا اللي يجيب ولده اللي طوال باش يولي له زبير بيا باش يولي له كريم حقي يحلم شرميتي معناته يضغط على الولد ويضغط اني علاش قلت لك صاروا لي برشا حاجات مثال بعض الانترامون مثال نلقى شكون شاد ولده خانقه ويقول له شبيك اعطيت لفلان وما شطتش انت بعض معناتها يعقدوا يعقدوا
0: هذين لو كان نقعد نحكي لك فيه موضوع الاولياء راه اشياء توجع اشياء تعتبر جريمه
1: النقطة باش نحكيها ممكن يظلي في 2019 ولا يظلي 2020 كان ثم دورة في احدى الملاعب القريبه من مدينه مساكن دوره وقت تضم النادي الافريقي ضمت الترجي التونسي ضمت النجم الرسالي نحكيوا اكاديميات الحقيقه حبيت نعمل انترفيو مع لاعب منتخب مع لاعب سابق في المنتخب الوطني التونسي معناتها باسمه خلينا نقولوا مدرب في اكاديميه في جمعيه كبيره وقت اللي مشيت له باش نعمل معاه الانترفيو تفاجات الحقيقه قال لي سامحني ما نجمش نطلع في الانترفيو سألته على السبب الحقيقة جبدني هو من بعيد على الأولياء وكل شيء قال إيراني ما هيش معينتني الجمعية راهم عينيني الأولياء راهي جمعية كبيرة كي نحكيه جمعية عندها بطولات عندها معناتها في الأفريق في بطولة كاس العالم الأندية يقول لي راهو يا حسام راني ما هيش معينتنا الجمعية لا هو معيني رئيس الجمعية لا الإدارة الفنية لا رئيس فرع الشبان راهم جابوني الأولياء
0: ويخلصوا فيه الأولياء
1: يخلصوا فيه الأولياء جابوني الأولياء مع الفريق هذا الأكاديمي هذي باش نرانها في الدورة هذه باش نشوف عليها
0: صحيح موجود موجود هذا يعني قلت لك
1: جمعية كبيرة نحكيه معناتها فما بالك في الجمعيات الأخرى معناتها هذيك
0: من الأشياء اللي تصير مع الأولياء والغرائب رأي كثيرة قلت لك أنا فما مرة ندرب جاني نلعب لولا اللاعب عنده كرة جاته منعش نسمع فيه يتكلم هو صاحبه وبدأ يبكي مشيت له قلت له بابا شبيه قال لي منسيو أخياني يلزم نعطي الكرة لفلان قلت له شكون طلب منك انت باش تعطي كره لفلان؟ بدا يبكي يا ودي شنو الحكايه. جبته على جنب قعدت نحكي معاه. اشتلعت الحكايه البارون تاع ولد فلان كي يجي مروح يلم 4-5 جوارات يهزهم معاهم في الكهرباء على اساس باش يوصلهم باش كذا، ويمارس عليهم عنف لغوي غير عادي. كلكم تعطيوا لولدي، واللي ما يعطيش ولدي نعمل له، واللي ما يعطيش ولدي كذا، ويلزم الكره كل تعطيه. اني تصدمت قسما بالله تصدمت. شديت وقلت له بابا حد ما يامرك وين باش تعطي، انت تختار واللي باش تعمله هذاك هو اللي انا مش نساندك فيه. وجيت لوقت عملنا رينيون شدينا سيدي البارون هذا ما عادش يروح حتى صغير باش يوريك راهو البارونات راهي شنو الشيء اللي تنجم تعمله. راهو
1: الدور السلبي نحكيه على ممكن الدور السلبي اللي تنجم تلعب.
0: والاشكال راهو الاشكال والله العظيم والله الاشكال اللي البارون هذا ولده ملاعب ماهوش مستحق انت باش تعمل تمارس عليه الشيء هذا.
1: يكونوا يضروا الابناء نتاعهم اكثر من اللي ينفعهم.
0: ضروا المضره اكثر من المنفعه ما فماش. حتى لو كان لاعب مش لاعب راك باش تضر
1: علاش حتى كان يكون ماهوش لاعب في كره قدم ينجم يمارس رياضه اخرى كره اليد كره السله ينجم يكون مشروع مشروع لاعب كبير.
2: حسام راهو حتى في كره القدم راهو تنجم تنجمش تحكم في كول ولا في حتى في منين تقول هذا يخلط هذا ما يخلطش. راهو
1: سيزون
2: تقول بون هذا مشروع وهذا صعيب. اما
1: في بدايه التكوين
2: زون 13 14 حتى
0: وفر له الظروف
2: ما تنجمش تقول اني يعني اسمه عبد النور هو يقول معناتها عادي برشا ماهوش ملاعبي اللي معاه ملاعبيه اللي كنت منهم بشير جنايه فهربين عليه برشا ما انت جديد وقتها معاه برشا ملعبيه معاه فهمت ما كانش. شكون عمل كارير في الاخر؟ عبد النور عمل احسن كارير من جوا من احسن الجوارات اللي عملوا كارير في تونس فهمت. دونك ما تنجمش تجي تقول هذا يوصل وهذا ما يوصلش في العمر الصغير. دونك قدم الناس كل كيف كيف اعمل جروب دي نيفو خاطر بطبيعة الحال انت كي تجي تخدم خدمه ما تنجمش واحد بلوز موا
1: نيفو
2: باهي باش تحط معاه واحد تاعب شويه باش يعطلوا فهمت. دونك جروب دو نيفو تخدم وحده جروب الاخر واللي يتحسن.
0: سؤال يا سي رفيق
1: مش في تميز.
0: سؤال سؤال بنضب بالله اللي نحطوه في الجروب الثانيه ولا الثالثه هل ضريناه؟
2: لا.
0: هل احنا مستقصدينه معناه باش نحطوه في الجروب
2: كيما يخدم اللي في الجروب الاولى كيف كيف. اما شنو باش نبداو واضحين راهو في الفوت حتى في الهون في السبور كوليكتيف راه ما تنجمش تحط واحد ناقص في مع جروب ديليت. انت باش تعمل
0: في المدرسه في كلاس
2: فهمت في كلاس
0: نفس الشيء
2: نفس الشيء يلزم حتى في الليسيونز اونترينمون في الاكزرسيس في الاكزرسيس كي تعطي اكزرسيس كي يبدا واحد باهي وملاعب شويه وعنده امكانيات يطبق لك الاكزرسيس مرفاي معناتها ينجح لك الاكزرسيس. كي تحط معاه واحد اللي هو ناقص شويه بتبيعها بشي عطل وبش تقعد تلكلك وتعاود وارجع واعمل
1: ممكن نخافوا سيرا فيه الاهتمام يكون بالليليت هذوما بالنخبة
2: هو اسمعني أنا
1: والبقية يكون نعطيهم أي وقت.
2: شوف أنا إيش قلت لك أنا قلت لك راهو إذا بش تعمل جروب ديليت يلزمك كيما تخدم الجروب الأولاني كيما الثانية كيما الثالثة. وراهو الصغير الصغير من شهر لشهر يتبدل راهو معناتها نجمك اللي انت حاطه في التروزيام جروب بعد شهرين ثلاثة
3: يتطور اكثر من اللي هو في النيفو الاولى
2: خاطر يخدم ايه. يخدم على لازم مش يخدم تحت الضغط. باش نعطيك حاجه اخرى اني نعرف نلعب وانت ما تعرفش تلعب ناقص خلينا من الانترونور اني كراك تبدا تفنتي وتعوش في العباد وكل شيء اني كصغيره نبدا نغزر لك وفما فما هكا داخليا
0: نغلي
2: غير منك ماذا بينا نعمل كيفك وما نجمش فهمت. هذاك لازمك تفهم هو صغير دونك لازمك انت ما تحطوش في جروب باش ما يتعقدلكش سو لو بلومونتال. وداير حطيت انا النقطه هذه باش نجبرها في بالي فهمت. دونك لو ترافاي بسيكولوجيك مونتال سي لي جون اللي تري تري تري امبورطون مازمش تخدم كان تكتيك تكنيك كورديناسيون اجيليتي سوبليس درا شنو اللي نحكيو فيه ممكن لو مونتال اي بسيكولوجيك اي لي بلوس امبورطون كو الحكايه تاعكم. خاطر انت كي تعطيه الثقه وبشويه بشويه تعطيه جرعات كي ياخذ ثقه في روحه ويبدا يطلع في النيفو وهنا يولي بك الثقه هذه يولي يقارن روحه بك الملاعب هذاك ولا بك النيفو اللي هو في
0: وباش نعطيه كان دليل صار عليا زادا. كنت في النجم الساحلي كانت عندي مجموعه ثانيه من مواليد 2011 خديت المجموعه الثانيه نخدم عليها، المجموعه الاولى إليت ومجموعه ثانيه ختمت على المجموعه الثانيه بالتنافس. بالتنافس عملنا مباراه، كل مباراه بين الثانيه والتطبيقيه وكذا. الثانيه ربحت الاولى، الفوز هذاك عطاها شحنة معنوية للصغيرات. تعرف المجموعة الثانية هذه تو نتفكرهم الصغيرات وين، منهم واحد اسمه اسكندر بن زينب مشى حمام سوسة كور في حمام سوسة وبعد رجع لإتوال تو في المجموعة الأولى. أيوب سوقير تو في حمام سوسة، بن عمر تو في مستير. هذه المجموعة الثانية اللي هي اللي نقولوا احنا اللي هملناها، ما هملناهاش. راك راك راهو مش نهايه العالم، انت مش انت في فريق راك يلزمك تقعد في الفريق هذاك. راهو الفريق هذاك الجينيراسيون هذيك كي توصل سينيور راهو باش ياخذ منكم 20-24 والباقي شو باش تعمل انت؟ معناها مساله حياه موت، يعني نقعد في الايطاليا فما فرق اخرى، عندك فرق اخرى تنجم تمشي. والامثله كثيره كما حمزه الاحمر، حمزه الاحمر خرج حمام سوسه ترشق رجع. مش بالضروري راك انت
1: بالعمر
0: معناها صغير تقى يحلم واني لا ما تعرفش عليه هو وجوريت هذا راهم تو تسمعوا بهم اللي سميتهم لك هذا ايوب سوقير واسكندر بن زينب والله نسيت بن عمر الوليد ريرقوش في المستير. معناها فهمتني معناها جوريت تعمل كيف
2: في جرزيس ريرقوش عند ريرقوش كان في الايطوال ملاعب على الاخر فهمت في جرزيس
0: وليت صح بتاع 2011 لا من الجنوب اللي جابوه فادي
2: يظل لي
0: فادي جابوه من الجنوب فادي من 2011 هذا ما شاء الله عليه فلتة كروية فهمتني. معناه مش بالضروري انت تقول يعني مانيش في الجروب لورا راهو هملوني او بالدليل اللي فما ناس نجحت
1: تخدم على راح تلقى يعني
0: صحيح. ولهذه راهو راي
2: البارونش واحد ملاعبي كانت تقول ملاعبي مش جاب الزبده بلعب طول سنين
0: صح
2: في الليجان اللي كانوا ملاعبي ما تتكون فيه
0: وراو عنا في التكوين تسمى بيداغوجة الفريقية. راك انت باش تفرق باش تقيم هذا جروب هذا جروب وهذا جروب، ومش معناه اللي في الجروب الاخراني راهو خايب. يلزموا البارون يفهم ويلزموا يتقبل وتلقاها ركبها الروح ومركبها لولده.
2: سوي هذا اهم حاجة. انا خدمت في الإتوال كديركتور تكنيك، جيت عملت سيلول لاهية باللي بارون وكل كاتيجوري داش عملنا لهم، عملت بلانيفيكاسيون تاع عام كامل كل كاتيجوري داش معناتها نقولوا احنا ايكول بي ولا ايكول سي نعملوا رينيون مع لي بارون ناخذوا منهم الغليان نتاعهم اش عندهم هيتكلم انت خليه يفرغ سيكوتي بسيكولوجيك ناخذ من عنده ومن بعد نبردوا كلمتين باهين نبردوا خاطر انت كي تجيبوا لي
1: الاجتماعات مهمه الاجتماعات الدوريه مع الاوليه
2: دونك تولي ولينا نخدموا بالحق في وقت من الاوقات نخدموا في الاطوال نخدموا مرتاحين باك الكونتاكت هذاك تصور انت نساء ولا ما عادش تجي تتفرج على اولادها ولا تجي تتلم تحط لهم كراسي ويجيبوا التاي ويجيبوا الحلويات وشاي ويقعدوا يحكيوا ويهضروا على بعض
0: يظل ما يطيبوش في الدار مش عارف
2: بالحق والله ما عندهمش عشاء معناتها هي الحكايه الكل هي حتى الولي يلزمك تاثروا في وقت من الاوقات يلزمك تعرف كيش تاثروا سينو كي باش تخليه هو يضرب على صلاح بلاده تخليه وحده ويتصرف كما يحب هو ولده وسي ليجيتيم مش يضرب على ولده وسي ليجيتيم يقول لك انا جيت حطيت ولدي 5-6 سنين ندفع فيه فلوس واليوم تو خديته في الجروب الاولاني يلزمو يلعب هو ضرب عليه في الاكاديمي وكمان يضرب عليه في
1: المكان الموجود
2: دونك انا نقول سي ليجيتيم انه يضرب على ولده وكل واحد عنده حق باش يضرب على كبته لكن انت ك ك كمؤثر ومشرف ومسؤول اذا كان انت ما تلقاش لي سوليسيون هذا هو بيت القصيده
0: ولازمك تفهم المشكله سي رفيق
2: صحيح
0: خاطر عليه البارون راه ولا فيز بين البارونيات راه يقول لك اني نتحكم في الكاتيجوري اني نتحكم في المدرب ويحلوا لك الكتاب على المدرب راه شنو نقاط الضعف
1: يعينوا المدربين زاد
0: يا ود مش يعينوا يعينوا يعطي سالير ويعطي مكافات
2: ويطردوا
0: ما لعبلوش
1: يرفضوا
0: كل وايد صباح الخير
2: يضغطوا على الاداره بطريقتهم
0: وعليك كلام سي رفيق مهم لازمك تفهم تعين المشكل باش تنجم تلقى على الحل تفهم العقليه نتاع البارون شنو وشنو يحب ولازم كي تكون ردك ما يكون زاد تعمل برات فير ولا باش تصيب
2: لازمك تعرف في تعرف اي صحيح اذا كنت دخلت في في مناوشه مع
0: البارون باش تحسب باش تدور على كل شيء
2: تولي معاش تنجم تخدم خدمتك باش تولي لاهب لي بارون اكثر من اللي لاهب خدمة وتولي فما حتى حزازيات ومشاكل
0: فكرني في حل لاني سامحني كنت في الإطوال سالش نذكره محمد علي المهدبي كان مدير الأكاديمية
1: هاي الحمد لله
0: قاعد يعني وياه يطلبوا رقم طلب الرقم هز علي قال لي تعرفوا الرقم هذا وقتها مزلنا كي جينا من البطولة قلت له هذا يظهر لي مش غريب عليا دخلت الليستة متاع لي بارون قلت له هذا بارون من اللي يعني قال لي والله من هز علي نحطه وتبرل ده يتكلم واني قاعد بجنبه يحكي معي ايش قال له البارون هذا والله اسمه محمد علي باش نتشكالك من سي سهيل راهو بيه وعليه وعمل ولدي ولدي ولدي ولدي بعد علق اني تصدمت قلت له تو انت بعد ما سمعت هذا الكل قرار الاول اكيد باش ترفض قال لي ما باش تشوف غدو كلم سكرتيره قال له غدوه تلم لي بارون الكل عندنا اجتماع لم لي بارون الكل كي حطهم كذا وحطهم البارون هذا قعد في الاخر من غادي كي وقعد قال لهم يا سيدي شنو المشاكل اللي عندكم في الكاتيجوري نحب نسمعكم داو يحكي بعد قال فما دي بارون كلموني بالتليفون قالوا للمدرب بيه وعليه هذا المدرب قولوا له قدامه باش هو يفهم ويقتنع اللي يتكلم بالتليفون يهز يده ويتكلم يتسالش ما يخافش ولا هز يده ولا هز يده بعد قالوا بربي انت تقول ما قالوش انت تكلم قالوا انت تكلم قال له والله العظيم مع فرحانين بسي سهيل والله يرحم والديه ويخدم في خدمه زر قال لي ريت هذا البارون ما عادش يجرب باش يكلمني بالتليفون مره جايه وما عادش عنده الجرأه باش يجي يتشكالي من مدرب عليه على خاطر جبته واعطيته الفرصه باش يواجهك ما كانش قد المواجهه وحتى كان جاي يواجهك قال لي كنتش ندافع عليك هذه من الحلول اللي تخليك اللي انت تحسن التصرف لا تعمل براد فير ولا تسيب كل اللاعب فهمني يلزمك تحط البارون في اطار ورد بالك راهي جمعيه وعندها خصوصيه وهذا مدرب
3: باش ما تكبرش سهيل اسمعني انت تقول تحط المدرب في اطاره الولي في اطاره راهو شيء هذا نجم نعملوه من الاول معناتها
0: بالطبع
3: من الاول سواء مع مسؤول والا مع ولي ولا مع اي حاجه
0: اشكال الاشكال اللي صوابع يديك مش كل كيف كيف فما البارون اللي تلقاه وفما البارون سامحوني جرثومه فما دي بارون جرثومه راهو تلقاه انسان يرافي ولده ميسي وعنده كميه من الحقد ومن عباره انسان مريض نفسي انت باش تعالجه ما تنجمش انت باش تعمل كل حلو باش تلقى البارونات الباهيين وباش تلقى واحد ولا اثنين باش تقول لي تستغنى عليه واستغنى على طفل
3: لا مش على طفل لا بالعكس
0: باش تستغنى لازمك تتصرف معه
3: اسمعني اني من العباد اللي نمن اللي كل كاتيجوري مثلا لازم يكون فيها ديما برشا ملاعبيه ما تستغناش على حتى
0: صح.
3: اي واحد
0: صح
3: واسمعني واني ديما نحمل زاد المسؤوليه للمدرب راه مدرب يكون في مهما اي مدينه وكانت
0: يحط
3: هو مسؤول زاد اول حاجه باش يجيب حتى هو الملاعبيه من كل بلاصه اذا كان هو الكاتيجوري داج اللي مش يراني فيها مثلا متواجدين في المدرسه الابتدائيه لازم هو يدور على المدرسه الابتدائيه ويجيبهم ولحمهم وا وا وا وا اذا كان التلميذ يكون موجود في الليسي نفس الشيء راهو المدرب هو اللي عنده الامور الكل معناتها في يده هو راهو لازم يعرف يتعامل مع الوضعيات الكل ولازم هو من المان يحط روحه معناتها وين باش يحطها فهمت مش من الاول يدخل يعني يسيس في روحه اعطيني باش راني اعطيني ترى شنو لازم يكون قوي برشا مهما صح. كان
0: وتكون علاقته العلاقه بين البارون والمدرب
3: الناس الكل هاني قلت لك
0: عمل محور الاهتمام الصغير اما المشكل راهو اني قلت لك راهو هذا كما نقولوا الانموذج لكن ديما تلقى دي بارازيت اللي يستغل هذا باش يحاول يدخل راهو باش يحاول يدخل لك باش يلقى لك حل باش يلقى لك من كذا
3: ما تعطيش الفرصه يعني بالنسبه للمدرب صدقني اذا كان ما تعطيش الفرصه
1: إيه ما بقاش المدرب عطى الفرصه المسؤول اكيد باش
3: يعطيه يعني ايش قلت لك من الاول قلت لك مش المسؤول لا يا حسام اسمعني يعني ايش قلت لك اسمع ثم كلمه انتوما نسيتوا اني قلت لك من الاول المدرب لازم يعرف يتصرف مع المسؤول ومع مع الواحد ومع الولي الزوج فهمت لا ينجم سيراني صدقني انا ينجم
0: لكن الاشكال نتاعه صحيح الاشكال نتاعه اللي هل ينجم يكمل يعيش مع مرته وصغاره كي يروح للدار باش يروح بكل هم نتاع المشاكل الكل راهي صارت نحكي لك عن تجربه
2: مش كيكة هو اسمعني هو ممكن حتى يراني في السينيور
3: راهو السينيور اي لا والله حتى في اللي جون يا سي رفيق صدقني حتى في اللي جون
2: في تونس نقول لك ارجع
3: إيه نعرف تو صعيبه نعرف تو صعيبه
2: نفسر لك
3: ما يعني قاعد نعطي في فيك في معناتها قاعد نقول لك في حل معناتها بسيط.
2: الحل المشكله الحل مش نقول لك الحل في يد الاداره.
0: صح.
2: الاداره اذا كان تخلي الولي هو اللي يصرف تحمي الولي وما تحميكش انت راه. خاطر علاش؟ خاطر الولي يعطي في الفلوس وانت شتعطي كونترول تاخذ في الفلوس
0: وراه ما يجيكش بطريقه مباشره يقول لك لاعب الولد ده ولا شنو رايك
2: يمكن فيك زاد مسؤول.
0: والله يسمع جاب لنا
1: فلان ولا شيء هذا سيرفيق على الاولياء اللي يوليو مسؤولين ممكن حتى يخلقوا برشا المدربين يخلقوا برشا حتى المسؤولين حتى المسؤولين موجود في الجمعيات ممكن هما يمثلوا لهم قلق كبير لكن ما نجمش يقولها له معناتها ديريكت لكن قلق كبير قاعد يمثلوا فيه الاولياء اللي قاعدين يتسلطوا على الجمعيات هذوما قاعدين ممكن هما يحبوا يوليوا اصحاب قرار في الجمعيات مش بعيد برشا
2: 10 ملايين وولدي صح في السينيور عمل له كونترا هو ما يعرفش يلعب ما يعرفش يمشي ولده مش ما يعرفش يلعب ما يعرفش يمشي يمشي ماهوش كوردوني اصلا فهمت ويفرض على الاداره ويعملوا له باش ينحيوا له نصلوا له اكثر فلوس خاطر الاداره ناقصه فلوس لازمها تعيش بك اكثر فلوس اللي يجيبها الولي فهمت المشكل وين وراهو ماهوش ولي بركه راهو في كل كاتيجوري تلقى 10 توا 12 ويعملوا لك حزمه وسعر ساعه زوز حزم
0: خلي كان
2: ياكلوا في بعضهم ويجيو ضد اسمه ضد لونترونور برا فكها انت
0: ويوصلوا ناحيه
2: ولا ويسموا اولادهم مشكله يسموا اولادهم يعني فما كاتيجوري داش يودي ثلاثه اربع جولات يلعبوا مع بعضهم الاخرين ما ثماش جي كره عند صالح يعطيها لعلي يلوج على علي حتى علي برا في الروبلاسيونات يعطيه باس معناتها بالحق راهو ولات مشكله كبيره توا في الجمعيات هالاولياء هذوم على خاطر الاولياء ما همش مؤطرين وعلى خاطر المسؤولين نتاع الجمعيات حلوا لهم البيبان على مسرعي هاي يا اخوي
1: صحيح والحقيقه محمد حتى في نقاش ممكن سيرافيق وحتى سي سويل عايشين الوضع هذا لكن يعني ممكن في اتصال مباشر حتى مع بعض الاولياء خلينا نقولوا للاعبين المفقرين ممكن اللاعبين اللي ما لقاوش فرصه للزواوله لما لقاوش ما عندهمش فرصه ما عندهمش شكون ممكن واقف لهم مع الاداره شكون واقف لهم مع المدرب باش يفرضهم موجودين في التشكيله الاساسيه متذمرين برشا بالوضع موجود في الجمعيات مش بعيد برشا على في جهتنا الجمعيات هذو ما اكيد الاولياء ولو يفرضوا في الابناء نتاعهم وقتها يفرض الابن نتاعه اللي هو ممكن بين قوسين ممكن ما يستحقش يكون موجود في التشكيله الاساسيه وقتها شتنحي شكون اللي يستحق شكون معناتها يستحق يكون موجود في التشكيل الاساسي الجمعيات وقتها اش تعمل سي محمد ماهيش وقتها الجمعيات وقتها لازمها تتدخل لكن الجمعيات وقتاش المدرب يلقى روحه يقول اني وين وقت وقتها يلقى الجمعيه والهيئه المديره تكرم الاولياء هذوما تكرم الاولياء هذوما معناتها على الممكن للدعم المادي اللي يقوموا به الاصناف الشابه كذا يقول لك الولي المدرب يقول لك خليني ناكل خبزتي ومن بعد في خمس سنوات مش
2: هنروح محمد هذه ولات العقليه نتاع المدرب اللي يخدم فيه
3: بعد ما احنا توكي وصلنا بالعقليه هذه انا تو اللوم وتو احنا عاد على الكوب دي موند وعلى
2: شنو وصلنا
1: سي نبيل الربعي يقول لك ما تراش المشكل في المدربين اللي يرضخ
3: هذا هو
1: هذا هو من المسؤول او الولي
0: كيما الاولياء مش صوابعي دي كل كيف كيما المدربين
3: ايه مش نجاوب واني نبيل يعني هذا نفس الكلام اللي قلته راهو نبيل فهمتني نفس الكلام اللي قلته
1: خلينا نكونوا عمليين من خلال التجارب نتاعك سي سهيل سواء في مساكن في الملعب السوسي نحكيو على مساكن ممكن نحكيو على مساكن لقيتش اشكاليات في هلال مساكن اللي خلتك مش
3: مرتاح
1: في النقطه هذه ونكون
0: باش نكون معاك صريح أنا يعني الحمد لله راهو اقوى شيء الحمد لله هي الكوميونيكاسيون صارت لي مشكل كبير مشكل عمر ما صار لي في مساكن جيت ندرب اللعيبه عاملين اضراب
3: ها في لي جو
0: في لي جو باش تفهم انت
3: فانا بلاي خليني فانا كاتيجوريه هذه
0: كادي جاء صغر دخلت تصدمت
3: وعلى شنو السبب
0: هاو جايك فهمتني ولا السبب اللي انت شوفه باش نحكيها بكل موضوعيه راه ما عندي مشكله مع حد يعني انا كي جيت تسمى مانيش من سكان مساكن جبت فما خديت في الاختبارات بعض جوارات اللي جاوا عملوا اختبارات قبلتهم فما اللي من حي العوينه فما اللي من الخزامه فما اللي مقبولين قبلتهم وديجا تو بالدليل اللي كلامي صحيح اللي اخترتهم هما تو اللي فاعلين في الكاتيجوري هذه جينا جيت حاسيلو جيت راني نلقى الكاتيجوري فما واحد ولا اثنين اللي اخترتهم اللي عملوا اختبارات جاي والباقي لكم. الحقيقه اني كنت سيد باش ناخذ قرار نمشي، لكن قلت لك اني مش نمشي لكن قبل ما نمشي اني يعني عمرها ما صارت لي ويلزمها تتصلح. كلمت وقتها سي محمد السوسي وسي سفيان الكسير وقتها هما اللي كانوا معايا غادي كاي. قلت لهم
3: اني يعني في مده قصيره تو يعني
0: شنو في مده قصيره
3: في
1: ما عندش برشا
0: عند عامين عامين التالي قبل ما الاشهر الاولى اللي قبل ما نطلع فيه السعوديه معناها الاشهر الاخيره يا رب. كلمته قلت له لي صار غراف، قال لي معاك غراف، قال لي يلزمنا نلقاو حل. قلت له اول حاجه يلزمني رينيون باللي بارون، اول حاجه يلزم نعمل رينيون باللي بارون ونشوف شنو هي المشكله هذه. يلزم البارونات يجيو شنو يا اخي عادي يجي
1: شو هم الاولياء معناها ما خلاوش اولادهم يجي
0: يجيو باه وباش نفهم الفكره. وكنت محضر روحي يعني وعارف الحكايه. شيت الاداره قلت لهم اول حاجه انتم باش تساندوني ولا ما تساندونيش، تعطيني الفيفور لاني نجم نحاها الكاتيجوري هذه الكل. قال لي عندك كارت بلونش تعمل كل شيء، تنحاها تخليها تختار تعمل، وكان لازم تطلعوا لك من الاكاديمي اللي صار هذا جرافو لازم يتكرر. فهمتني
1: حاجه باهي مسؤول.
0: لا الحقيقه اني غزلي قبل ما نبدا نمشي الجمعيه قلت لك صالير ونقولوا تحميني ظهري ولا كان يقول لي لا نقول له كون صريح ما تنجمش تحميني خلينا نمشي على الروح. لمينا لي بارون، تصور انت اللونجاج نتاع لي بارون راني يعني تصدمت. لكن المشكل بدينا نحكي وقلنا سالتهم سؤال قلت لهم تعرف شنو السبب الاجتماع هذا؟ ظهر لي بارون قال لي نعرف السبب اللي انت عجزت باش تجاري ليكيب هذه. قلت له لا مش عجزت، أنا الاجتماع هذا عملت باش نحذرك من حاجة قبل ما ولدك يتنحى من الفريق هذا. قلت له أنا يعني ما تسمش عجاز ومش تسمش فشل، ولدك كان ينحذر اليوم باش يتنحى من الكاتيجوري هذه وعندي الصلاحيات، حبيت نجي نهيئك نفسانيا باش تهيئك ولدك. قلت لهم صار في بالكم اللي صار شنو؟ قالوا لي شنو؟ قال في بالنا عادي اللي صار. قال لي عادي فما واحد والله بالكلمة هذه نتفكر نتكلمه بالضبط. قال لي أنا في شركة عندي خدامة ما همش قابليني عادي يعملوا لي جريف يحبوا نحيون. قلت له والله تعرف أني الاجتماع هذا مش لي أنا جبته لي كنتي. قلت له الولد متاعك اليوم حبي نحي الانترنور غدوة ينحي الأستاذ. قلت له يكبر يلم اخواته يحبوا ينحيوك انت على الورث. قلت له كيما عمل معايا راه باش يعملك معاك انت. قلت له راه ولدك على ما تربيه راه باش تقاه في كبره. قلت له اني تو نحب نلقف ولدك منك انت ومن روحه. لو كان كلامي غلط قلت له قول لي غلط. قلت له اني ما يهمنيش يعني اني عادي صغار ويتربوا ويتعلموا لكن يلزموا نلقفوها. الحكايه اللي صارت راهي تريغراف راهو اذا كان يتلموا مع بعضهم وبمساعدتكم انتم راهو غراف. قلت له انت لا تعرف عليا لا سالت عليا لا شفت مني شيء، وقت عندي شهرين ثلاثه ملي بديت فهمتني ولا واني عندي الحق قبل السيزون باش نجرب الناس.
1: هو علاش الضراب
0: على خاطر جبت جوالات من سوسه وبديت تنحي في المساكنيه فهمتني. وفي الاخر
1: اللي تيستهم اللي تيست وقت اللي تعملها عملت الجمعيه معناتها بانتقاء معناتها لاعبين مساكنيه وحدهم.
0: لا التيست هو محلو للناس الكل
1: لكن ما اخترت الطريقه معناتها
0: لي بارون ديما فما بارون عندك بارون ديما يكون بارازيت يكون ما عنده عقليه مغايره فهمتني. اي بورتون قلت له ماني تو عندي صلاحيات باش نحيكم الكل لكن باش نعمل رينيو مع الجوارات باش نفهموا. عملت رينيو مع الجوارات قلت لهم اني كنت ارجل منكم باللي ما عملتوه وباش نسامحكم وعندي صلاحيات اللي اني نحيكم الكل لكني باش نخليكم. علاقتي تو مع الجوارات ومع البارونات اكثر من طيب وعلاقه وطيده يكلموني حتى في السعوديه راهو يتصلوا بيا شعامل كوتش وكذا الجوارات بيدهم يتصلوا بيا. معناها كي تعرف كيش تحل المشكل راهو وهذا اللي يصير فما اكثر من كيك معناها نجم يكون يصير هذه مش الشيء اللي قلت لك هذا اللي نجم يصير في اللي جاءوا برا فهمتني.
1: بيه يا سيمار تريع يقول يا حسام اني رئيس فرع فما وقت رئيس فرع شد في هلال مسك سيمار تريع يقول لك فما مدرب ايراني في اولاد الزوز وهو يخدم عندي في القهوة قبل ما يقع التعيين تاعو في وزارة الرياضة قوة الشخصية تاعو خلت قالك واحد يلعب وواحد ما درش معناتها المدرب يقول لك عنده شخصية اني رئيس فرع ولد الرئيس الفرع واحد يلعب يستحق ممكن يستحق يلعب والاخر ممكن ناقص شويه خليه ما دارش
0: هكا لوجيك
1: يعني المدرب ممكن كل شخصيه تاع المدرب
2: انا نقول له يعطيك الف صحه خاطر هو مسؤول وما تدخلش انه باش ولده الثاني يلعب استحقاق لولده الاول قاعد يلعب والاخر ما عندوش النيفو باش يلعب فوق بلاصته يقعد يدير انا كان نحى بلاصته ونحى بلاصته. هذا عنده عقليه نتاع مسؤول هذا هو المسؤول يعني عندي يعني هذا مسؤول
1: يقول لك الولي زاد اللي يحب يلعب ولاده لكن العدل بين الجميع يخلي الولي يحترم المدرب ويحترم المسؤول.
3: هو سي ماهر الحقيقة من أكثر الناس اللي خدمت معناتها الهلال الرياضي بمساكن للأسف الشديد اللي احنا معناتها ما ناش قاعدين نشوفوا فيه معناتها في الهلال المدة معناتها الأخيرة معناتها
1: العوام هذه. وسي رفيق أكيد جدوا الفكرة.
3: والحقيقة سي ماهر من الناس اللي خدمت معناتها خدمة أصناف الشبان معناتها بطريقة معناتها كبيرة صحيح. برشا معناتها بتاع الهلال الرياضي.
1: صحيح تحية لي سي ماهر.
2: تحية لي سي ماهر. ظهر سي ماهر من خلال كلام دخلته
0: صح
2: معناتها انسان مسؤول
0: يعني لازم نقول كيف من الناس اللي يلزم
3: هو مربي قبل كل شيء زاده باش تعرف
2: ايه الولد يجيك للجمعيه مش باش يولي كوارجي باش يولي راجل
0: صح
2: اللي يجيب ولده باش يولي كوارجي راهو غلط انا يعني نقولها لهم من المنبر هذا نقول لهم يا ولدي كانكم انتم هازين ولادكم للليتوال المساكن الاستاتوسيا الحمام سوسة تحبوهم يقولون لعبية راكم غالطين
0: عاود حسابك من الجديد
2: راك جيب ولدك باش يدخل في منظومة تربوية كأنك باش تهزوا الليسي ولا
3: أكيد أكيد أكيد
2: راهو باش يولي راجل خطر في الجمعية باش يدخل في في في منظومة باش يدخل في جروب صحيح باش يدخل في نظام معين يجب يحترم الوقت يحترم الانترنور يحترم الإدارة يحترم التريك والانتماء فهمت خاطر ما عندوش انتماء ما عندوش هويه راه دونك سي سي سي
0: فما اشياء سيرولاتيف واكسترا سيك باش تعلمهم داخليه وخارجيه داخليه تعلموا الصبر والقوه والتحدي وتصبر وتعدي وحرجه خارجيه كيش تتعامل مع مع البارتنير نتاعك مع الادفرسير مع الاربيتر مع الكوتش انت هيئت لاعب ومواطن صالح للمجتمع هذا الاوبجيكتيف نتاعنا راهو في الاخر بارون راهو ماذا به ولده يبعد هالفساد لكن مش متوقع باش يكون جوار
2: سي حسين ما احنا مثلا نعطيو نعطيوك ستاتيزيك
1: ممكن باش احكي لك على الانتماء زاد على الانتماء للجمعيه
2: بعد الفكره هي انت عندك قداش من شاب يتدرب في مساكن قداش عندك من شاب يتدرب في الملعب السوسي قداش عندك من شاب يتدرب نحكي على اللي هما في ديفيزيون ناسيونال بي والا قاش عندك من شاب يتدرب
3: عندنا القلعة الصغيرة هلال مساكن الملعب السوسي ايه؟ حمام سوسة النجم الرياضي الساحلي
0: الزاوية
2: عندك قداش قولوا 4000 قولوش 4000 ليتوال حمام سوسة قلعة باش ما نطولوش على السادة المستمعين قولوا 4000 5000 واحد اخي 5000 واحد باش يوليو بروفيسيونيل
3: لا
2: فاحنا الاوبجيكتيف نتاعنا في اللي جون
3: هما كان طلعنا منهم 3-4 راهو يتسماو حاجه كبيره برشا من الالف اذا كان طلعوا زوز نسماو حاجه كبيره برشا معناتها
2: 1% نطلعوا ولا 2% ماكسيموم ناخذوا 100 باش تلقى منهم زوز في السينيور ولا في لو نيفو فهمت هذاك كي تخدم خدمه راهو
3: وينجم يكون راهو لازم يعرفوا الاولياء هاو نقولها لهم اني من تول راهو ينجم يكون اضعف ملاعبي عنده هو يشوفه كي يدخل في ليكول بي ينجم هو هذاك هو اللي يوصل وينجم صح. يكون احسن ملاعبي عنده والناس كل تشوفه ميسي معناتها راهو نهار اخر معناتها ما يوصلش
2: يعني قلت لك يعني عبد النور وقت اللي كان يترانا هو في ليكول بي والشيء كان عادي على الاخر على الاخر مش فهمت وشكون اللي يوصل وشكون اللي عمل كارير في تونس نحكي من احسن اللي جوار اللي عملوا كارير هو عبد النور الامل
3: يعني انا باش نعطيك مثال اخر مش عبد النور اي احنا ناخذ مثلا جوهر المناري كي نقول لك كان الاسم تاع جوهر المناري معناتها بارمي لي ميور جوار اللي جاوا معناتها في البوست نتاعو هو في تونس معناتها الاتحاد الرياضي المونستيري وبعد الترجي الرياضي التونسي وبعد معناتها كان احترف في المانيا وعدى تقريبا 14 عام معناتها في المانيا والناس معناتها تضرب به المثل تعرف اللي جوهر المناري دخل معناتها يلعب في الكوره كان عمره كبير معناتها ما ترينيش قعد برشا معناتها في الاحتياط وبعد خذا فرصه حتى كي بدا يلعب في الاتحاد الرياضي المونستيري سما بدا كبير ومشى للترجي مشى كبير واحترف كبير شفت كيفاش مثلا وعلى عكس مثلا برشا ملاعبيه تشوفهم راهم ملاعبيه
0: تبدا من اللي بدا يمشي على ساقيه
3: صحيح يبدا تقول هذا ملاعبي ما كيفوش
0: ومش يوصل وتربطها وكذا باش يوصل
3: صحيح
0: مش ضروري معناه انت يوفر اليك كل اسباب النجاح
3: وما تنجحش
0: ما تنجح.
1: هو سي رفيق الحقيقه قلت كلمه انت ما كنتش نرجعك عليها هو الانتماء للجمعيه هذيك الصغير لازمنا نعلموه الانتماء ينتمي حب للجمعيه اللي قاعد يلبس في الالوان تاعها وقاعد يلعب فيها الحقيقه حضرت على حصه تدريبيه اللاعب السابق هلال المساكن امين كمون والمدرب الحالي امين كمون وقت اللي كان يدرب كان يلعب في هلال المساكن ويدرب في نفس الوقت في كاتيجوري دولي مدارس في هلال المساكن أول مصافحة لي مع اللاعبين الحقيقة كنت حاضر فيها أول مصافحة لي مع اللاعبين يتعرف على اللاعبين الاسم نتاعو اللقب نتاعو كل شيء شنو البوست نتاعك. اهم نقطه ركز عليها وقتها من كمون في الحصه التدريبيه هذيك ازاي اللي لابسين والملاعبين, يعني كل لاعب على كل لون يا كريم, لازيه ريال مدريد برشلونه الا الزي تاع الجمعيه اللي يلعبوا فيها. اول نقطه هو تركز معها ركز فيها هو من كمون, قال النقطه اش نحكي لكم فيها, تلعبوا في جمعيه اسمها هلال مساكن, لازمكم تفتخروا بالجمعيه هذه, لازمكم بالحق الزي نتاعها يكون هو اللون اللي ترتديوه في الحصص سيرتو في الحصص التدريبيه. الحقيقه وقتها حس وقتها ممكن حتى اللاعبين حسوا بالكلام تاع مين كمون, حتى من بعد الحصص التدريبيه رينا حتى اللاعبين اللي هذا يحب ياخذ التوني تاع الهلال الرياضي بمساكن باش

0: عندوش هوية يعني صحيح. فهمت؟ دونك أول حاجة يلزمك تلقنها للملاعب قبل الكورة. علاش قلت لك أني راهو جايب ولدك باش يتعلم دروس الحياة. أنا أقول
1: قبل الكورة أي.
0: قبل الكورة ومن بعد كان نجح في الكورة ربي معاه، كان ما نجحش في الكورة يخرج راجل وصالح لعائلته والمجتمع. فهمت؟ خاطر أنت باش يفيد. معناتها أني علاش ديما كلمة نقولها للأولياء متاع الصغيرات، علاش تحط برشا ضغط على ولدك لين تهبلوا تدخلوا في روجيستر آخر اللي هو متاع يولي سورو بلون بسيكولوجيك داخل بعضه، ما عادش عنده الثقة في روحه، وكيش بتصلحه كيش. والانترينار كيبدا وحده كما قلبت سهيل، راهو صعيب انه يجاري 30 ملاعب، راهو
2: مشاكل كل.
0: فهمت؟ معناتها باش يجاريهم على مستوى الذهني، على مستوى
2: النفسي، على
0: البدني.
1: الحقيقه حتى اللاعبين سي رفيق، وحتى ممكن حكينا فيها حتى الهسه الفارطه سي محمد، اللاعبين ولاو ممكن ثم حازيات بينهم وبين بعضهم في مختلف الفئات العمريه الاصناف في الفرع الشبان. يجيك ولاد صغير يقول لك احنا الصنف اللي شيخين فيها الكسكروتات هذو ما نعرفهمش في التنقلات، احنا مدونا كل
2: يا حسام ما اسمع انا نسيت ما قلتلكش عليه، المسؤول عليه هي الجمعيه والمسؤولين.
1: يقول لك احنا سندويتشات ما ناكلوهمش،
2: معناتها ولينا طبقيه في نفس الجمعيه،
3: تميز في الفئات عن بعض.
1: لي بلا
2: يقول لك هذا اللي حكيت عليه.
1: سامحني واش نحكيو على المسؤول محمد، واش نحكيو يوصل
2: هذا المسؤول عليه، هذا المسؤول عليه هو المسؤول اللي في الجمعيه.
1: قول له واش نحكي لك على المسؤول، بعد ما يوصل يحكي لك كيفاش هما عايشين خير من الاصناف الاخرى، يشيل يبعد لك يمشي لك واحدة أخرى، معناتها خطوة أخرى، يقول لك احنا المسؤولين رئيس الجمعية والمسؤول على فرع الشبان، احنا الصنف الوحيد اللي يجي يتفرج عليه. وهذاك اللي يصير، هذاك اللي يصير.
0: خطر سي حسام، هو فما لكل داء فما دواء.
1: والله سؤال هذا موجود،
2: والله موجود
1: في الجمعية، في اللاعبين، في اللاعبين. ما نحبوش نقولوا اسم الجمعية، لكن
3: راهو ظلي. سامحني سي رفيق، راهو زاد المشاكل هذه مش مقتصر على تونس برك، راهو حتى في السعوديه غادي كاين
1: موجود
3: نعيشوها. وفما كل اللي تحب انت تكون الاحسن، هذا بالطبع الانسان يحب يكون الاحسن والافضل، لكن انت كيفاش تحسنوا وكيفاش تاثروا؟ كما قال لك من الاول السبب شنو الجمعيه، انت وفرت ولا ما وفرتش؟ ومن بعد يجي دور المدرب.
2: حتى اذا كان هي ما وفرتش، لازم الحاجة لما تجي مثلا الكاتيجوري تمشي للفرع الكل.
3: بالضبط هذا توفير للكل.
2: خاطر سينو سي رفيق ترشو مش يولي عنا، معناتها في نفس الجمعية شي يولي عنا طبقية، معناتها مش تولي طبقات
1: غني وصرف مفقر.
3: وهذو ما سامحني نزيد نكملك، الطبقية هذه باش تكبر معهم لين يوصلوا للسينيور، باش يتلقاو زوز مع بعضهم وزوز
2: مع بعضهم. هذا المسؤول عليه هو المسؤول اللي يكون موجود في الجمعية.
0: صحيح. المفروض
2: ورئيس الفرع بصفة عامة والمدير الفني
0: محمد. لا المدير الفني ما ندخلوش في متاهات
2: نتاع الفلوس. لا في جمعيات صغيرة نتاع الرابطة الثانية او الرابطه
0: المفروض
2: الرابطه الثانيه
1: وكل مسؤولين
2: المدير الفني هو يبقى مسؤول على كل شيء.
0: اظلي اني بالنسبه للياني المسؤول الصحيح هو اللي يجتمع بالاولياء، ولا ما نقولش بالاولياء الكل، بالعباد اللي تحب تعاون.
2: اي
0: مثال اني ولدي يلعب في المينيم، نحب نعاون كاتيجوري مينيم. لا
2: صحيح. اي
0: قالش تحب تعاون انت؟ نحب نعاون ب 500,000
2: تقسم على الليجان الكل.
0: لا لا ما نقولوش تقسم، لو تجيبها للاداره صبها في الإدارة، أوقع عنا احنا طفلة في الإدارة تمشي وتعطيك فيها واحدة، تعطيك فيها
1: رسوية
0: اللي انت عاونت الكاتيجوري هذيك. والكاتيجوري هذيك كي تدخل في الكاسة متاع الجمعية تتقسم مع الناس كلهم.
3: ما تمشيش للسينيور،
0: ما تمشيش للسينيور،
3: هذا تريز امبورطون، خاطر كان داخل راهي مشات للسينيور.
0: هيك علاش قلت لك المسؤول الصحيح واللي يعرف يخدم هو انه
2: سي رفيق. هما توا في تونس حتى بالفلوس الأكاديمية النورمال تمشي للجان، قاعدة تمشي للسينيور.
0: اي نعرف هذا كل نعرف عشت
2: حقيقة معناتها
0: يا ودي هذا كل عشت ونعرف
2: والله شيء مؤسف.
1: وبعض المعطيات خلينا نقولوا الرسمية بالنسبة، خلينا نعطيه بعض الأخبار فيما يخص هلال المساكن. ممكن قبل الأخبار هذه سي رفيق دي كنت باش تكون على رأس الإدارة الفنية بالنسبة لهلال المساكن، أكيد عملت دراسة صغيرة على فريق هلال المساكن، على ممكن اللاعبين المدربين الموجودين الأجواء

0: موجودة في فرع الشبان في هلال مساكن. قبل ما تقبل بعرض الهلال الرياضي بمساكن خلينا نقوله اللي كان قريب برشا باش يكون على أرض الواقع.
1: لا تفهمنا احنا تفهمنا في كل شيء.
0: يعني ريت حتى الفيش الموجود.
1: حتى فيش وهبطوا لي تصويرت وكل شيء. أما لا أزر.
2: شنو كنت تكون مدير فني.
1: شوف احنا عطيتهم قلتلهم شنو تحبوا انتوما. لا انتوما شنو تحبوا عطوني الزوبجيكتيف متاعهم والبروجي سبورتيف. قالوا لي احنا عندنا منظومه كامله نحبوا نركحها فهمت خاطر كانت فما شويه خلالات وكذا نحبوا اخويا جي انت تحط لنا ستركتور كامله وكذا قلت لهم داكورد واو راني باش نعمل هكا وكا وكا وكا باش نعطيكم نوار سي بلون باش نبداو نخدموا فهمت بون اما كان عندي شرط هو اني نحب نقابل سي بوجناح وقتها على اساس باش نتفاهم انا في السالير وكل شيء بون سي بوجناح وقتها هذول اللي في مخه حتى محمد السوسي خويا يرحم والديه وكان معايا ونات كيف كيف زاد حتى اسمه المسؤول على
0: سفيان
1: زاد كيف كيف انتر بارونتيز سفيان رينيتو زاد فهمت كانوا واضحين معنا قال لي راهو ممكن انت تو باش تخدم معنا راهو ممكن الرئيس ما يعاودش في مساكن واحنا بينا ما نعاودوش معناتها هذاك الاشكال الوحيد وكل شيء قعدت النقطة ذيكي هي حبيت نعمل رينيون مع اسمه مع الرئيس وقتها كان مش متواجد في تونس أو في فرنسا أو در شنو دونك هيك اللي عطلت شوية الأمور ما فما حتى أي إشكال أخرى وتفاهمنا على كل شيء
0: صحيح.
1: وكنا معناتها حتى باش نصحوا الكونترا وكل أما زاد فما إشكال أخر اللي وقت اللي أنا جيت براتيكمون اللي كاتيجوري كل لفات الوحيد متاعها قلت لهم باهي يقعدوا يترنوا أنت الفترة هذه نعطيهم راحة وفق الامتحانات وكل شيء بعد يعودوا يرجعوا باش نعملوا الانتقام تاعنا الصحيح وناخذوا معناتها لي ميور زيليمون ونشوف في كل كاتيجوري شنو ناقصنا باش كي نعملوا لي تيست وكل نعرفوا شنو ناخذوا فهمت وكنا مبرمجين صحيح معناتها في الاخر يستفيري ذو اللي الرئيس ماهوش 100% ماهوش مشجع انه باش يكمل ودونك كان قريب من الانسحاب وداير يمكن اني سمعت به في ليتوال كان باش يدخل في الهيئه التسييريه وذو اللي تو باش يدخل اوفيسيالمون معناتها في اللي سمعته مانيش مش خبر معناتها باش ما نبداش زاد نقول في كلام
0: هي الحقيقه محمد السوسي الحقيقه نائب الرئيس ان شاء الله يوم الاحد القادم باش يكون ضيفنا في حصة استوديو سبور باش نحكيه على كل ما يخص هلال مساكن مصير الهيئة المديرة بالنسبة لهلال مساكن ممكن في القريب العاجل سيقع الإعلان على موعد الجلسة العامة الانتخابية بالنسبة لهلال مساكن اللي حسب مبدئيا باش تكون في شهر أوت القادم الجلسة العامة الانتخابية لهلال مساكن. الأخبار الأولية كذلك ممكن نمشي مع سي رفيق اللي سيد نور الدين بوجناح ماهوش يواصل رئاسة الهلال الرياضي بأمساكن ممكن تكون الفكرة نتاعك الأقرب إلى الواقع باش يكون موجود في النجم الرياضي الساحلي ممكن بداية من سبتمبر أو شهر أكتوبر
1: خاطرني جمعت تورم قالوا لي معناتها مصدر موثوق به في النجم الرياضي الساحلي قال لي راهو سي بوجناح باش يكون معنا في
0: القائمة اللي باش تقدم رئاسة
1: هو كان باش يدخل في الهيئة التسييرية وبعد لا ولو خيروا انه يقعد ويدخل معهم اوفيسيالمون خير من اللي يقعد في الهيئه التسريه وبعد ما عادش عنده انه ينجم يدخل في
0: الهيئه
1: المديره.
0: عندك مضيف؟
2: والله لا والله اسمع بصراحه معناتها كره القدم التونسيه معناتها في وضع معناتها رديء جدا كي نشوفوا احنا معناتها الفرق التونسيه ولات كي تشارك في مسابقات افريقيه معناتها تخرج من الدور اذا ما خرجتش من الدور الاول تخرج من الدور الثاني ما عدا بين قوسين الترجي الرياضي التونسي اللي تقريبا معناتها قاعد يخدم وحده والناس كل تعرف معناتها التضحيات اللي عملها معناتها الرئيس نتاعو الفريق الوطني معناتها قاعدين شفنا معناتها النتيجه نتاع اللي وصل لها معناتها المنتخب متاعنا اللي تقريبا ولا أضعف منتخب في كأس العالم فهمت ولا من أضعف المنتخبات الموجودين معناتها في العالم وقت اللي كانت تونس معناتها سباقة في كل شيء أي احنا كي ناخذوا من هنا حتى من اللي بدأت كرة قدم التونسية تقريبا إلى عام 2014-15 كنا تقريبا متكافئين احنا والمنتخب احنا وكرة القدم المصرية وكرة القدم المغربية نشوفوا تو وين وليت كرة القدم المصرية وكرة القدم المغربية وين احنا معناتها موجودين. فهمت معناتها هذه حاجة صراحة يؤسف لها معناتها فهمتني وحاجة تحزن. لازم معناتها الناس الكل تلقى حل معناتها للي وصلنا له احنا في كرة القدم التونسية, ولازم معناتها الجهود الكل تتضافر باش ترجع معناتها كرة القدم التونسية معناتها للقيمة متاعها والمكانة متاعها اللي كانت موجودة معناتها قبل سواء افريقيا ولا عربيا. معناتها هذه اللي نتمناها معناتها ان شاء الله كرة القدم التونسية ترجع معناتها السالف معناتها بريقها وسالف معناتها اشعاعها في العالم الكل
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله بها عشان نواصل مع الاخبار. كما قلنا اذا تعين محمد تعين رسميا بالنسبه للهلال المساكن تعين لجنه
2: تسييريه
0: وقتيه خلينا نقول وقتيه باش تشرف على فرع الشبان بالنسبه للهلال المساكن باش تكون عندنا الحريه المطلقه للتصرف في الموارد الماليه بالنسبه للاكاديميه. ممكن ميزان مسار شغال مش تصير باساسيون اكيد هذه المعلومات خذيتها بصفة رسمية عند مصدرها كانوا باش تكون عند الحرية
2: ولا لا.
0: لا لا نحكي لك ممكن المصدر
3: معهم من البعيد
0: أكيد مش موجود. ممكن اللجنة هذه باش يكون يترأسها سفيان الكساير وممكن فيها مريم يظلي خلف الله كذلك رجدي أبو قديدة هذوما ثلاثة باش يكونوا موجودين في اللجنة هذه. اللجنة وقتية باش تشرف على اللي تاست على الاستمرارية تاع فرع الشبان إلى حين تعين جلسة انتخابية بالنسبة للهلال الرياضي بمساك. نعرفه سي رفيق ذولي الاستمرارية بالنسبة للتدريبات وحتى اللي تيست وحتى الواحد مهمة بالنسبة لفرع الشبان ما يكونش فما فراغ في الفترة هذه. ممكن الجلسة العامة تصير الله أعلم ممكن في أوت هذه موعد أولي ممكن تصير في سبتمبر ما نعرفوش وقتاش. هذاك علاش لازم تكون فما لجنة تشرف على الأصناف الشباكة ولا
1: والله هو موضوع مهم
0: وقتية
1: مهم برشا برشا. فهمت شوف احنا الجدول صار فيها وقت اللي صار الفراغ وقت اللي صار الفراغ وقت القروي وقت بريود مع غير هيئة تسييرية ودخلت في مشاكل دونك اسمعني الفراغ ما هوش في صار حتى حد
0: صحيح.
1: وخاصة في قيمة فريق كما هي للمساكن معناتها راهو الى المساكن هرم كروي في الساحل لا يستهان به دونك نداء من المنبر هذايا راهو في مرجال في مساكن فما ناس يغيروا عليه الى المساكن يزموا يقفولها حتى السينيور علاش السينيور
0: حكينا ممكن على الاصناف الشابه اللجنه هذه ان شاء الله اللي هي المديره في الايام القريبه
1: المفروض حتى السينيور
0: ثم لجنه تشرف على التدريبات
1: حتى السينيور المفروض يبداو
0: يتكلموا
1: علاش يبداو مؤخر علاش يقولوا مربوطين بالجلسه العامه الانتخابيه وعلاش يقولوا مربوط
0: خويا ممكن يقول لك خلينا نكونوا واضحين سي رفيق يقول لك الرئيس الجمعيه يقول لك اني نعاين تو مدرب يعني اليوم عينت وينجم بعد شهر الهيئة المديرة لاش تجي بعدي تتخلى على المدرب هذا.
1: ايه انت المدرب اللي بتجيبه جيبه الجمعية وتفاهم معه من اللون
2: سمحني
1: أني واحد الناس
0: يكون محمد السوسي
1: وسفيان القصير وسي نائب الرئيس
0: محمد السوسي
1: لا محمد السوسي معهم محمد السوسي سفيان القصير ونائب الرئيس
2: نبيل الرئيس ومحمد سوسي
0: نبيل الربعي
1: نبيل الربعي نبيل الرئيس كانوا واضحين معايا كانوا ناس بروفيسيونال قالوا لي يا سرافيق راك باش تخدم معنا اذا كان احنا موجودين اذا كان احنا مش موجودين ويجيو بعضنا ناس قلنا يقول لك برا على الراح هيك في بالك رانا ماناش باش نمروا بيه سي تري امبورتون الوضوح راهو به في كل شيء. اني جمعيه رياضيه ما يزمش خاصة كيما الهلال المساكن راهو هرم كروي لا يستهان به في الساحل وفي تونس مش كان في الساحل راهو نفتخروا اللي عنا راهو اليوم اربع معناتها ثلاثة جمعيات في الناسيونال بي وزوج جمعيات في الناسيونال في نفس الولاية معناتها منهم مساكن اللي هي قداش مرة تضرب على البار باش تطلع
2: ثلاثة سي رفيق ولطراك
1: ثلاثة
2: في البي وزوج في الآ تو
1: قلت لك ثلاثة في البي وزوج في الآ
2: حسب قلت لي زوج في البي وزوج في الآ
1: لا ثلاثة في البي
2: شو تغشوا علينا
1: القلعة القلعة الصغيرة وستو سيان اللي طلعة صغيرة ومساكن هذوما ثلاثة قلت لك ثلاثة في البي وزوج في الآ معناتها أنت عندك خمسة جمعيات فهمت يا خويا ماهمش غايورين على جمعيتهم أهل مساكن، وأني نعرف مساكنية رجال ومش رجال بركة، أكثر من رجال، ونعرف وقت تحك الركب باش يمدوا الفلوس وباش يقفوا جمعيتهم وما همش يخليوها تدعدع. فهمت؟ نقول لك معناتها مساكن أخويا ما يلزمهاش تصير فيها حتى أزمة، حتى أزمة، حتى تصير فيها أزمة ما تطولش، ما تطولش، ما يلزمهاش تطول.
0: هو إن شاء الله يقع علينا، خلينا نقوله على موعد الجلسة العامة الانتخابية بالنسبة لهلال المساكن، ويقع تحديد موعد انطلاق تمارين الأكابر بالنسبة لهلال المساكن. كما خلينا ثم لجنة خاصة بفرع الشبان، ممكن هي باش تكون الحقيقة وقتية إلى حين قدوم الهيئة المديرة الجديدة إذا موجودة أكيد، وتعيين كذلك سي بوراوي محجوب على كمشرف عام على فرع الشبان بالنسبة لهلال المساكن. شو قولك في تعيين؟
2: ربي يوفقهم، ربي يوفق كل شخص معناتها يجي يخدم معناتها الهلال هذا بالمساكن.
0: سبونا محجوب اكيد على راس المشرف عام في فرع شبان بالنسبه لهلال المساكن. الحقيقه حبينا يكون موجود معنا، لكن بالاتصال مع المسؤولين في هلال المساكن اكدوا هنا الوقت تاع الحصه باش يتلائم مع الحصص التدريبيه بالنسبه لاكاديميه الهلال المساكن، يعني باش يكون موجود في الملعب. سي بوراوي محجوب تحيه ليه، ان شاء الله بالتوفيق في مهامه صلب الهلال الرياضي بمساكن. به احنا باش نخليو كلمة الختام مع سي رفيق، كذلك مع سي سهيل ومع سي محمد، ممكن بسرعة الحلول، بسرعة الحلول كيفاش نخرجوا من الأزمة اللي موجودة في تونس، الأزمة التكوين اللي موجودة في تونس اللي أثرت حتى نتائجها ولا حتى على المنتخب الوطني التونسي، ولينا حتى ما عادش نشوفوا لاعبين من البطولة التونسية موجودين في المنتخب الوطني التونسي. معناتها نحولوا على اللاعبين اللي عندهم مقابلة من 40 مقابلة في الأوروب، وما نجيبوش لاعب من لاعب في بطولة تونسية. نبدأ بسي سهيل، تفضل.
3: يعني من المشاكل تو حكينا فاهم الكل، فما الحلول من الأولويات اللي الراهاني أول شيء يلزم تكون فما إرادة سياسية من الدولة، عندك رؤية باش تغير القطاع الرياضي. القطاع الرياضي باش يأثر على بعض، على كل القطاعات. كيفاش باش يغير؟ قلنا إذا كان عاود ديما نقول هاني في أول في كل ما نمشي نقولها، إلا من تولي الجمعيات شركات. وشكون اللي باش يغير؟ راهو أعضاء مجلس النواب. راكم أنتم عندكم القدرة اللي باش تغيروا كل شيء في البلاد هذه، قادرين باش تطوروا بالرياض. يا دي حطوا هالقانون هذا على طاولة وندرسوه سلبياته وإيجابياته. وانتم إذا كان هذا من الأوليات حسب رأيي ومن الحلول الأولى، ثم نمشيوا للحلول اللي يعني نعتبرها ترقيعية باش ترقع أنت، ما هيش هذه حلول كما نقولوا على طويلة المدى، هذه الحلول الوقتية. والله الحلول الوقتية اللي يعني نشوف يعني ديما نقول راو المال قيام الأعمال، باش تبدأ تحكي في تكوين وفي كذا يلزم عندك فلوس، والفلوس ما فماش، كيفاش باش تعمل؟ شفنا بعض الحملات اللي قاعدة تصير وناجحة في النجم الرياضي الساحلي، وفما بعض الحملات ريتها في الملعب السوسي، ريت حملات في القلعة الرياضية. الحملات هذه الحقيقة تحس اللي فما وعي من الجمهور، وتحسها اللي ناجحة نسبيا، ناجحة نسبيا. لما لا ما نتكاوش احنا على حل هذا من الراه من ما نتكاوش احنا. يطلع واحد عنده مشروع رياضي في تكوين الشبان في احد الجمعيات، ويجي يعمل لما للمشروع بتاعه هذا، اني نحب نعمل كذا وكذا وكذا، محتاج لفلوس كذا وكذا. يا احباء النادي، راهو اللمة اللي باش نعملوها للمشروع هذا، إذا كانت نجمو تلمو أخويا إيجا نلمو نعملو ونفذو المشروع هذا ونقيموه. هذا
0: ديما مربوطة بالشخص هذا اللي باش
3: بالضبط. هذا هو أنا قلت لك راهو، هذا قلت لك راهو ديما نقولوا هذه حلول ترقيعية ووقتية وباش تعدي بها روحك. أبار هذا رانا باش نقعدوا في نفس المشاكل. فما حاجة نحب نضيفها بالله نسيتها واللي هي تريز امبورتون عندي، احنا حكينا على مستوى الجمعيات ما حكيناش على مستوى المنتخب الوطني. حب نسأل سؤال، كيفاش يتم اختيار اللاعبين من الفئات باش يمشيوا للمنتخب الوطني في الأصغر والمينيم والكادي وفي
2: الاسفيات؟ بالتدخلات نفس الشيء،
3: والله العظيم بالتدخلات. المدرب الوطني في الفئة هذه هل يمشي يشوف؟ هل يمشي عاين؟ فما راو فما
2: أصلا فما كاني كلمة بسيطة باي. أنا عندي 12 عام معناتها رانيت معناتها فترات مختلفة، ما عندي 12 عام ما رانيتش معناتها في تونس. سنة رانيت الشباب الرياضي بمرداس معناتها المنتمية للرابطة المحترفة الثالثة. صدقني فيها دي جون مواليد 2009 و2008 و2007، وكنت طلعت معناتها تقريبا الكل السينيورة.
3: صح.
2: اي سيدك احنا مثلا هاو ما نمشوش لبعيد، اخر منتخب مثلا شارك المواليد 2000 و اللي شاركوا هذولا في 2000 اللي شاركوا في كاس افريقيا مواليد قداش
3: 2009
2: صدقني في بومرديس تم زوز ولا ثلاثه ملاعبيه 2009 خير من الملاعبيه اللي شاركت ونعرف ونعرف راني فاش قاعد نقوله صدقني ثم ملاعبيه
3: اني نزيد ندعم لك كلامك
2: صدقني ثم
3: ملاعبيه معروف مازن قزاح 2010 في النجم الرياضي الساحلي مازن قزاح عمناول هو اللي مسجل الاسبيرانس في البارك ليتوال المخالفه في اخر دقيقه مازن قزاح اللي في دوره في قطر مير جوار وناس كل تاب هل من معقول الولد هذاك ما نديلوش
2: ونجيبوا احنا في سبوري ترافاي من ترا شنو كذا من برا
3: راهو ساعات واحد
2: يشوف صدقني شيء مؤسف ولينا
3: نقول لك كيفاش تصير نقول لك ايش تصير من المؤسف اللي يهز اللي يهز المدرب الوطني او يكلف واحد يكلم المدرب واشرت علي قبل لاني نحكي لكم 2012-13 يكلمني واحد سلام انا كذا وكذا وكذا بالله قداش عندك في الفئه نتاعك ينجم يمشيوا للمنتخب انا كمدرب نحب نهز نقول له فلان عندي تقريب 5 6
2: يجيو يشوفوهم
3: استنى الساعه حتى 5 6 يقول لي لا رانا حاجتنا بزوز حبيبي يعني عندي 5 6 كيش تعطيك زوز ترسيني نجيب زوز به لهنا السؤال هل التصرف هذا عادي انا راه مش عادي انت تكلمني شكون قال لي يعني عيني وعينك كيف شكون قال لي يعني نشوفه باهي في الفئه هذيك ما ينجمش يكون باهي في المنتخب غادي كاي ولا في التصفيات واحد اثنين هل انت عندك ثقه فيا اللي يعني ما نكونش مدرب يعامل فلان وفلتان على حساب فلتان
0: خلينا نكون واضحين هو اللي صاير في الفرق هو نفسه صاير في المنتخب
3: بالضبط هذا
0: نفس
3: هو
0: نفس اللي صاير في الفرق هو قاعد يمشي للمنتخب يعني تمييز لاعب
3: صحيح هذا هذا هذه المشكله ككل معناها انت كمدرب منتخب الاختيار خاطئ لازمنا نصلحوه نعطيه حق صغيرات فما صغيرات راهو تستحق تمشي للمنتخب فما صغير اخر اسمه باسم الفريقي يعني مسميه بغداد بونجاح 2009 ومعه سعيد الهرقلي هذايا في النجم الرياضي الساحلي وسعيد الهرقلي من القلعه يلعب في النجم الرياضي الساحلي عندهم من اللي بداوا هما في المنتخب شهرين تالي نحيهم الزوز سؤال ما تروح علاش انت الحارس
2: باش يجيبوا ناس من برا
3: الحارس كان سعيد الهرقلي نتاع النجم الساحلي كان الحارس الاول في المنتخب تنحي جمله من القائمه باسم الفريقي كان الهداف وهو تيتولير تنحي جمله من القائمه راه سؤال راهو وما هذايا الكل كي ما حكيناش عليه ومر معناه مرور الكرام كي راهو فما مشكل في عمليه اختيار اللعيبه مانيش فاهم اني المشكل وين لكن لازمنا نراجعوها زاد هذا في الختام اني قلت لك معناها ان شاء الله يا رب نشوفوا نهار من نهارات الكره
0: الجنسيه تتصلح
3: ونشوفوا برشا افاق ومنيتنا نشوفوا الفتره اللي كانت تقبل ونكونوا احسن من الفتره القداميه ونشوفوا
2: فتره التسعينات ولا الفينات والله ان شاء الله نرجعوا
3: والله من احسن الفترات اللي نصدروا فيها كيما زبير فرايبورغ وبوكابيتان واللي ما كناش نحلم وعادل السليمي
2: وحاتم الترابلسي
3: بدرة
2: كل الناس كل بصراحه
3: ان شاء الله تصلح
0: الامور سي رفيق خليك الكلمة
1: والله إن نكمل على كلام سعيد
0: كلمة تحية تجيك الساعة من عند سي محمد بريري تحية لي سي محمد بريري قال هذا التحليل الصحيح للمدير الفني لهم مهمتي الأصلية ووضع برنامج واضح ولكل الأصناف والتمارين الموحدة يا حسين برافو محمد وسهيل وسي رفيق عياش برافو سي محمد بريري تحية لي تحية لكل المتابعين
1: سي محمد خويا وصاحبي وعشيري راه 10 قرش من عام ويعطيه الف صحة على التدخل هذايا
3: الناس اللي كفايه راهو
1: الناس اللي خدموا في مساكن قلبهم ربهم راهو وقت الرسمي لقاو كان سي محمد البريري والله الكرة في تونس يلزمها برشا اصلاحات ومن اهمها هي الإرادة السياسية انت توا اذا بتصلح الفوتبول في تونس انت ما عندكش حتى تيانا على بالك ما عندكش حتى تيانا والجمهور العباد اللي تسمع فينا تو خليهم يكونوا معناتها يكونوا واضحين مع العباد ما عندناش حتى تيانا ومولوجي باش تلعب فيه ليكيب ناسيونال التيران الوحيد عاملين علينا مزيه
0: ملعب محمد العقل
1: بيرات ملعب محمد العقل كيفاش باش تحكي على
0: شنو في كل فرق تقريبا حتى مش حتى المنتخب
1: صحيح
2: تعرفش علاش وصلنا احنا للستاسيون هذه راهو كان عندنا ملعب اما قله الاعتناء حاجه
3: صح
2: والغشه في الخدمه والمقاولين اللي بصراحة معناتها ولاو معناتها
3: معاملات المقاولين أصحاب
1: المقاولين
3: كيفاش يجيبوا فيها
1: لف كبير لما حاجة
0: بطولة أفريقية
1: سي حسام تو يجيبنا مرة أخرى
0: نحلوا
1: الدوسي على الملاعب. أما مثال نعطيك إكزامبل صغير, عندي صحافي زاوي ومن الزاوية ماش كان تعرفوه ناجح اسمه, كل مرة تقابلت أنا وياه هنا قبل الكوب دي مون
0: قال لي مصور مصور,
1: مصور ايه
0: في عديد يمشي للملاعب
1: نجح حبرام حبيبي ياسر ونوجه له التحية من المنبر هذا, يقول لي قابلت رئيس الفيفا أنفونتيني قلت له راه تعرف إلا تونس ما فيها حتى تيران أومولوجي عملك قعد به, قال له سي با فري, قال له ايه, قال له باش تبدا تعرف, قالوا هو قالوا لي تيراناتكم باين, قال لا ما عندنا حتى تيران او نيفو دي كومبيتيسيون انترناسيونال صالح انه نلعبوا حتى اللي كيب ناسيونال تلعب فيه, عطينا بمزيه الكاف عطيتنا بمزيه التيران رادس
0: مرام محمد لاك.
1: دونك اذا كان انت باش تحكي على شامبيونا واصلاحات باش تبدا من لوطا ولا باش تبدا من فوق؟ راهو شانتي راهو شانتي
2: كبير برشا
1: اي يلزم يلزم نفهموا لهنا راهو الكرة راهي ستون اندستري, معناتها كي تقول انت ليتوال يظهر لي المبلغ اللي هي مسالة فيه 105 مليارات تفهم حجم
2: المعاناة
1: المعاناة وحجم المبالغ. كي تقول انت جمعية كي الاسبيرانس تصرف في 100 مليار وتصرف في 150 مليار والكلوب كيف كيف وليتوال كيف كيف والسياسيس كيف كيف, معناتها توا اقل جمعيه في الناسيونال راهي تصرف في 2-3 مليارات راه
0: بلاي هذوما ممكن المصاريف كبيره في الفرق هذه في ليجونز هذه كبيره ولا صرافيه
1: لا صغيره. هاك
0: تشوفوا جمعيات تهاول ممكن على لاعب تعطيه في العام قداش من مليار, معناتها 2 مليارات 3 مليارات. هل اني في الاصناف الشابه هذه الفرق هذه الفرق الكبيره بين ديما بين قوسين تعتني بالاصناف الشابه يعني
1: تعتنيش.
0: تصرف عليها الفلوس
1: لا ما تعتنيش. ما باش نقول لك علاش اني يعني مني الساعة 8 الله يذكره بالخير نحكي انا وياه ومعنا لطفي الحسومي ربي يشفيه زال لطفي, يقول لي نقولوا له سي سي عثمان كي نعمل معاه رينيون نقول له سي عثمان انت تجيب في 14 و15 و18 ملاعبي من برا كل عام يا خويا اعطينا بلاصه ولا زوز احنا من اللي جونا نتاعنا نعملوا له الانتيغراسيون في السينيور السنه مثلا نطلعوا صالح ومحمد وخلي عمل له كونترا على 5 سنين يا اخوي كان اختف وتعدى ونجح ونحى بلاصته هكا ربحنا احنا فهمت زوج جوارات في وسط 30 جوار و 32 جوار على الليسته اللي عندك ما يقلقش فهمت. بعد تقريب 3 سنين و 4 سنين باش اخترع وقت اللي ولات عنده ازمه ماديه وقتها شكون لانسا؟ لانسا كريم حقي
0: كريم حقي
1: اول واحد جاني قال لي بالله سي عياش انت تقول لي لي جون لي جون لي جون شكون النجم يلعب تو في السينيور؟ احنا نلعبوا على الجميع الاصعد على الشامبيونا والكوب والشامبيونز ليغ ودرا شنو, شكون النجم يلعب تحت الضغط هذا وفي هالنيفو هذا في هالريجستر هذا؟ قلت له كريم حقي بورتون سيف غزال هاز ميداي دور 2001 مع ليكيب ناسيونال والجوارات اللي يلعبوا معه الكل هاو للأمانة إن شاء الله كان سيف غزال يسمع فيه فهمت. قلت له قال لي وسيف غزال, قلت له سيف غزال انتم عقدتوه انتم ما عطيتوش الوقت الصحيح باش طلعتوه سينيور. قال لي نعرف الا سيف غزال هذا غير لو فوتور كابيتان دو ليتوال. قلت له ايش ما عطيتوش فرصته طلع كلام حقي الراجل معناتها فك البيريودكية في فورما ومورالمون طالع وكل شيء. قال له شلعب كريم حقي شكون يتفكر فيكم تلعب كريم حقي في الليتوال من بس 6 شهور وتباع باع بمبلغ كان اني مانيش كاذب مانيش قلت كاذب مانيش متأكد منه 100% يظل يتباع بثلاثة مليارات ثمانية مئة. سي عثمان فهم الأولاد الجمعية أهم من اللي يجيب فيهم البر, طلع مهدي نصير طلع سيف غزال
3: بوزقرو
1: طلع
3: بوزقرو
1: محمد علي نفخة طلع عمار الجمل لعب فينا طلع محمود الخميري طلع طلع جمعية اللي هز بها 2007 شامبيون فوزي بنزرت. شوف علاش قلت لكم راهو الفوتبول يزمو برشا خدمة برشا خدمة فهمت. دونك تو إذا نحبوا نصلحوا راهو باش نلقاو النتيجة بعد 10 سنين فرين
0: هذا
1: مينيموم. إذا تو نبداو نخدموا
3: تو تنتظرش في ليلة ونهار.
1: فرنسا فرنسا عام 66 ما ترشحتش كوب ليمون.
2: هادي 94 ما ترشحتش.
1: اي 94 ما ترشحتش. اما نحكي لك عملوا منظومة تكوينية صحيحة من بعد
2: الناس كل مشات على نفس المنوال.
1: 82 عملوا بلاتيني وطلعت جينيراسيون من راهم من 66 ما ترشحتش. عملوا منظومة كاملة لك تشوف تو في المدرسة
2: الناس كل خذاو كي مشاو على نفس المنوال. اسبانيا المانيا
1: اسبانيا
2: سويسرا
1: هولندا قبل كورفير
2: اي
1: مسيو كورفير هو اللي عمل حط الى انستوري المدرسة الهولندية اي وبعد جاء كرويف وزادوا فهم برشا اخرين اونترونات اخرين دونك اللي نقرا ونتبع وكل دونك راهو باش تخدم مش راك باش تخدم باش تلقى غدوة راهو الواحد نتيجة راك باش
2: تخدم بعد عوام بعد عوام
1: صحيح يلزم نبداو تو. وهذه كيما
0: قال سي رفيق نقولوا رانا غلطنا نقولوا رانا غلطنا وتو باش نصلح
1: شكون شكون اللي كان يغلط حتى اما تو الاموال مسؤول المسؤول اللي هو مسؤول ويحب يبرهن على حسن نيته وعلى كذا يخدم صح. يخدم تو يا ودي ها وضيحه في الكوب ديمون هاك شفتوا انتم الجوارات نتاعنا نتاع التوانسه ما فما حتى جوار ما نحكيش اللي جابوها ما. نحكي اللي لعبوا في تونس ما عندنا حتى جوار نجم يلعب في اقل جمعيه في فرنسا ما عندنا حتى جوار يلعب في جمعيه كبيره كيما المغرب اعطيني جوار ترى حنا بعد المغرب يلعب في جمعيه تحت وماهوش تيتولار
2: هادي ماهمش قاعدين يلعبوا اصلا الكل ماهمش يلعبوا
1: هادي انا قلت حنا بعد المغرب
2: والله يصدقني يا سي رفيق كان عملوا معناتها توليفة بين لاعبين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي
1: يعملوا بيرفورمانس
2: واقسم بالله كان خير واحسن
1: فهمت. دونك التصليح مش سهل باش نقول مستحيل. شوفوا المغرب اش عملت
0: مش صعيب
1: مش صعيب
0: مش صعيب مش مش سهل
2: يا اخي مصر يا سي رفيق راهي عندها زوج ملاعبيها برك البرا والباقي الكل من مصر
3: بطولة محلية
2: أي. الاهلي المصري بيراميدز وش اسمي والزمالك
1: مول هما دخلوا في المنظومه نتاع البروفيشناليزم وعملوها حاجه
3: الشركه
1: من قبل احنا ما زلنا انا راك ليك في النار ولاك في
2: بين بي
1: احنا ما تفهمش روحك تو احنا بروفيشنال ومانيش بروفيشنال احنا جمعيه كيما ليتوال البيجي نتاعها من 10 قداش من مليار وهي قانونها نتاع قانون جمعيتي
0: جمعية ماذا كيما جمعية
1: الرفق بالحيوان كيما جمعية جمعيتي فهمت تصور يطبق عليها قانون
2: يا ودي اسمع توانسة تحب ولا تكره التوانسة الكل الجمعية المحترفة الوحيدة في تونس هي الترجي الرياضي التونسي وبعدها شوية النادي الافريقي الباقي الكل ماهوش محترفين والترجي سامحني الترجي كان يخرج منها حمدي المد بزادة تولي جمعية ماهيش
3: محترفة لكن هذا هل يستقيم وهل هو معقول
2: ماهوش معقول
3: هل هذا منطقي في الرياضة باش نحكيه على
2: ماهوش منطقي
3: فما فرقة وفرق فريق ونص ولا زوج فرق ونحكيه على
1: الرياضة
3: رفيق بالله راهو المضره مش كان على مستوى اللعيبه بس راهو حتى على مستوى المدربين راهو حتى سمعتنا احنا باش تنقص بعد ريتا بعد البرفورمانس اللي صار
2: في المغرب
3: تاع مصر
2: هذا الواقع
3: شوف انت المدربين اللي يد العام المدربين المصريين والمغاربه تو قادر شي واللي مطلوبين وباش تطيح قيمتنا احنا كمدربين صح باش تطيح قيمتنا تو عندهم مشاكل ما نجموش يصلحوا رواحهم باش يجوا يصلحونا فمربوط ببعض
1: يعني كي كنت في السعودية على 14 جمعية 12 تونسي
2: اي
1: نار كل من
2: اتخابة تانية تونسي كنا في قراءه كنا في
1: العربي الحبيب السلطان عبد الرزاق الشابي
2: انا ديما مواكب غادي معناتها قلت لك عندي عام اللي جيت معناتك هاو وفي دوري يلو دوري درجة الثانية دوري يلو على 18 ولا 20 ولا 20 مدرب جمعية راو كانوا يبداو 14 16 تونسي
3: صح.
2: دوري الدرجه الثانيه على 30 صح. على 32 جمعيه 28 تونسي
1: 24 28
2: اي تونسي اي الدرجه الثالثه معناتها نفس الشيء على على 40 جمعيه تلقى 25 30 تونسي
3: موجودين
2: توا ما ثماش حتى واحد اي
0: ان شاء الله واقع كره القدم التونسيه يتحسن مشكورين على الحضور تاعكم سي رفيق عياش كذلك مشكورة الحضور اللحقة. عديد النقاط اليوم طرحناها سي رفيق في الحصة تاع اليوم.
1: سي حسام راهو الموضوع متاع التكوين
0: يتحملوا حصص مش حصص
1: صحيح. احنا تو اخذين هكا طريف طريف طريف وان شاء الله
0: المستمع الجمعيات
1: حتى المستمع استفاد معناتها من الشيء اللي قلناه اهم وفهم المنظومه ماهيش راكحه مازالت.
0: سي سوال كذلك سي سوال بالريش تحيه ليك على الحضور ومشكور
3: بارك الله فيك. الله يبارك لك. نفس اللي قالوا سي رفيق راهو الاوبجيكتيف نتاعنا مش مد وجهك لغايه باش تمد وجهك. احنا الاوبجيكتيف نتاعنا اللي نشوفوا تغيير اللي نشوفوا فما اصلاح اللي نشوفوا فما نيه لعل ناس ما عندهاش افكار لعل نحكيوا في المشاكل ونقي نحكيوا في الحلول لعل ياتي يوم اللي احنا نتغيروا. وبارك الله فيكم وان شاء الله ما نكونوش حلقنا المستمعين وجغجغنا عليهم برشا
0: مشكورين. ان شاء الله نشوفكم بعدين ان شاء الله في حصص قادمة. سي محمد البحيري كذلك مشكور على الحضور الحقيقة. في حصة انت موضوع حتى حكيناه في اللوف قبل ما حكينا على الشبان وحكينا على الانتدابات بالنسبة للفرق اللي تكلف الأندية الأموال كثيرة. حكينا على الأصناف الشابة اليوم الحقيقة ما حكيناش برشا هي كنا شنو نقدروا نحكيوا على صناف الشباب تحب لها حصص
1: اي لازم حصص
0: حصص مش حصة واحدة. لكن ان شاء الله نلقاو الحلول
2: نلقاو حسام نهائي كاس العالم راهو سي رفيق باش يمشي يتفرج
0: اي هي حتى سي سوال نخليكم تغادرونا مشكورين على الحضور نتاعكم. وانا باش نواصلوا الحصة نتاعنا باش نحكيوا مع سي تميم الزريبي هكا ولا ايهاب رئيس الفريق الاتحاد الرياضي بالمردين على الجلسة العامة الانتخابية لفريق الاتحاد الرياضي بالمردين. نتصلوا به إذا مشكورين على الحضور.
3: عايشك الله
1: يبارك شكرا فيك.
0: به نمشي الفاصل قصير ومن ثم نرجع ويهاب نمشي الفاصل قصير ومن ثم نرجع
3: يا الله.
4: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
5: بقية الشهر على لارما فام مع عقاريت جلولو من توا تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين بالازور. اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. ما خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كلكو ابارتمون اس بلس 2 واس بلس 3 وكلمنا على 98 120 201 ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت.
6: بيبليسيتي
5: مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
7: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريب بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريب.
5: خمسة حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكوردا وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميير شوا وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
8: أنا اخترت كونكورد
5: وانتي وقتش
6: كبريسيتي.
5: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد
8: جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
6: تبليسيتي
8: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن. سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
9: جريت لاسعاد كل بيت.
6: كبريسيتي
8: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
10: أوه بربي زيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير. وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
8: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش. على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول 4 سوسة قريبة لكل شيء. ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
10: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
8: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش. عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
10: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
8: خذ عندك 27 812 925 وإلا 25 455 777. وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
6: كبريسيتي
8: كافي غستو اللمة ورا القاعة المغطاة بمساكن. فضاء عائلي بامتياز. تصميم عصري مريح واسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدمو لكم جميع أنواع القهوة العصائر الطبيعية أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سيكري إسالي. وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
6: كبليسيتي
11: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68. او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
8: ارم اف ام
9: في مساكن
8: في سوسة
9: والمنستير
8: على 99.8
9: على 99.8.

0: ستوديو سبور على RMFM ما يفوتك شيء.
1: رجعنا لكم من جديد إذن في ستوديو سبور. كنا نتصل بالسيد تميم الزريبي رئيس فريق الاتحاد الرياضي بالموردين باش يكون عنا مداخلة معاه. نعرف الوقت تو قاعد الدور تو في دار الشباب بالموردين قاعد الدور الجلسة العامة التقييمية بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي بالموردين. منحبوش نقلقوا برشا الحقيقة الفريق ورئيس الجمعية نعرفوا تلاوة التقرير المالي والأدبي الموسم الرياضي 2025-26 كذلك المصادقة على التقارير وفتح باب النقاش فيما يخص شؤون الجمعية. هذه النقاط اللي شيقة تداولها في الجلسة العامة التقييمية بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي بالموردين. إن شاء الله نوعدوا أحباء الاتحاد الرياضي بالموردين وأصدقائنا وأحبانا في الموردين إن شاء الله باش تكون ثم استضافة كما عودناكم لفريق الاتحاد الرياضي بالموردين. كل حاجة جديدة بالنسبة للموردين في الشأن الرياضي بالنسبة للاتحاد الرياضي بالموردين وكل الفرق الجهة إن شاء الله باش تكون موجودة في حصصنا إن شاء الله مع زميلنا مهدي الساحلي الأسبوع القادم. فريق الاتحاد الرياضي بالموردين يكون ضيف على RMFM باش نحكيه على الجلسة العامة التقييمية اللي قاعدة تصير تو في دار شباب بالموردين كذلك ممكن أهداف وبرنامج الهيئة المديرة برئاسة السيد تميم الزريبي وأهدافها في الموسم القادم بالنسبة للاتحاد الرياضي بالموردين. تحية لكل أصدقائنا وأحبانا في الموردين كذلك بالتوفيق. نتمنى التوفيق لفريق الاتحاد الرياضي بالموردين والهيئة المديرة وعلى رأسها السيد تميم الزريبي. احنا هكا نكونوا كملنا حصتنا لليوم فيما يخص مراكز التكوين في تونس الاشكاليات الموجودة والحلول باش ننهضوا بمراكز التكوين. هذه كانوا معنا الحقيقة ضيوف كان سبق لهم ودربوا في الأصناف الشابة وكانوا سبق لهم وكانوا على رأس الإدارات الفنية بالنسبة لعدة فرق في تونس وغير تونس. تحية لهم سي رفيق عياش وسي سوائل بريش تحية لهم كذلك محمد البحيري الضيف القار في حاستنا استوديو RMFM. أكيد تحية لهاب بوراوي مخرج حاستنا لليوم. الحصة القادمة باش نستضيفوا فيها إن شاء الله نائب رئيس الهلال الرياضي بيمساكن علاش لا إن شاء الله سيد نوردي بوجناح يكون موجود معنا في حصص في حصتنا القادمة. لكن مبدئين ثم موافقة مع نائب رئيس الهلال الرياضي بيمساكن سي محمد سوسي باش يكون حاضر معنا في حصة يوم الأحد القادم. عديد المواضيع باش نطرحوها إن شاء الله في الحصة القادمة بالنسبة للسيوديو لرام أكيد فيما يخص الهلال الرياضي بيمساكن نعطيه بعض المستجدات بالنسبة للهلال من المفروض خلينا نقوله أو من إن شاء الله الأسبوع القادم باش تتحدد الجلسة العامة الانتخابية لهلال مساكن. الأخبار المتداولة خلينا نقوله من طرف بعض المصادر من الهيئة المديرة لهلال مساكن سيد نور الدين بوجناح مش باش يواصل رئاسة الهلال الرياضي بمساكن في المواسم القادمة. نعرف المندا بالنسبة للهيئة هذه انتهت يعني مهوش باش يقدم ترشحه لرئاسة الهلال. هذه الأخبار الأولية اللي مصدرها بعض أعضاء الهيئة المديرة بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن. كذلك الجلسة العامة الانتخابية باش تكون في شهر أوت الحقيقة مازال ما تحددش الموعد بالضبط لكن باش تكون في شهر أوت المقبل جلسة عامة انتخابية بالنسبة لفريق الهلال الرياضي بأمساكن. كذلك بعض الأخبار فيما يخص الأصناف الشابة رسميا وقع تعيين لجنة باش تكون تشرف على الأصناف الشابة بالنسبة لهلال أمساكن في المواسم في خلينا نقول الأشهر أو الشهر أو شهرين اللي باش يصير فيه فراغ ممكن تاع هيئة مديرة بالنسبة للهلال الرياضي بيمساكن تحت إشراف كل من صفية الكساير. الحقيقة الهيئة هذه أصر على التكوين نتاعها خلينا نقول عضو في الهيئة المديرة نائب الرئيس السيد نبيل الربعي. تحية ليه نبيل الربعي نائب الرئيس في هيئة الهلال الرياضي بأمساكن. إذن سفيان الكسائر كذلك ثم يظلي رجدي بو قديدة ومريم خلف الله باش تكون عند الحرية التامة في انتقال لاعبين في كل المصاريف تاع حتى الأكاديمي، يعني باش تقول عندها حرية تامة اللجنة هذه المشرفة على فرع الشبان بالنسبة لهلال مساك. كذلك تحية سي بوراي محجوب اللي كان حاضر معنا عديد الحصص، مشرف عام في فرع الشبان، إن شاء الله بالتوفيق السي بوراوي محجوب. إذن تحية لهب بوراوي مخرج حصتنا اليوم، كان معكم حسام كشيش، متابعة طيبة لبقية برامج دار المفاهيم.

0: ستوديو سبور على RMFM ما يفوتك شيء.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: حاسي ما جمهور مسكن العزيزة، مرحبا بكم، تسمعوا جديدي على RMFM، تابعونا. هي دغنوش.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
2: حمد جبالي اسمه دجال.

0: ارام فام
1: فيم ساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك، ديما معاك. رام فام
1: فيم ساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: النوبة
2: النوبة.

0: طوبى. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك ديما معاك. رما فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: الموسيقى نون ستوب على رما فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام.

0: أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك. رما فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: الموسيقى نون ستوب على رما فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام. على رما فام.

0: شكرا.
1: الموسيقى نون ستوب على رم فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.